0: يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف، فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويحيي القلب، ويمحو السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب، ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة، ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب، ويسهل الصعاب، ويخفف المشاق، وييسر الأمور، ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء، وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة، من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا، يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين، لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام 3 عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم، ومخرج من كل ضيق، ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان، وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان، ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة، وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر، دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر، لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم، وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور، المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله وبرسله، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين: ف فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا. وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية. ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم. وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكتاب إلا الحذر منهم والتحذير، وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بقول له شو بتفهم منه؟ بقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني لما أقول لا إله إلا الله؟ معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

وأدخل من باب السلام. وأدخل من

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، اعلموا أن كل ما أحدثه العلماء العاملون الأتقياء على وفاق الشريعة على وفق القرآن والحديث يقال له سنة حسنة، ويقال له سنة خير، ويقال له بدعة حسنة، ويقال له بدعة مستحبة، وهذا كثير. فالمسلمون العلماء الأتقياء عملوا أشياء في الدين لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال افعلوا كذا وكذا. فمن جملة ذلك في حياته رجل من الصحابة لما أسره الكفار ليقتلوه بثأر لهم، لأنه كان قتل أحد أكابرهم من مشركي مكة في معركة بدر، قال لهم لما ساقوه ليقتلوه خارج الحرم، وكانوا حبسوه بمكة ثم أخرجوه من حدود الحرم ليقتلوه، قال: أمهلوني حتى أصلي ركعتين، فأمهلوه فصلى ركعتين ثم قتلوه. قبل ذلك ما أحد فعل هذا غير هذا الصحابي. أبو هريرة رضي الله عنه قال: فكان خبيب أول من سن الصلاة عند القتل، معناه ما أحد من المسلمين فعل هذا. فأعجب هذا الأمر الصحابة، والرسول بلغه فما أنكر، ما قال أنا ما قلت لهم، ما قلت لأحد إذا قدم للقتل ليصلي ركعتين. ثم بعد وفاة الرسول أيضا المسلمون العلماء عملوا أشياء لم يفعلها رسول الله. فالقرآن لما كتبوه من لفظ رسول الله من فم رسول الله ما كان فيه نقط ولا شكل، لم يكن فيه ضمة ولا كسرة ولا سكون، ولا نقطة الباء ولا نقطة التاء، ولا أسماء السور في أوائل السور، ولا عدد الآيات، ولا الشدة ولا الهمزة، كان مجردا. فاستمر القرآن على ذلك إلى أن مات سيدنا عثمان. بعض التابعين ليسوا من الصحابة أنقطوا المصحف وشكلوه، وعمل بعضهم أي بعد ذلك الهمزة والشدة. كذلك عمل محراب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 90 سنة، قبل ذلك ما كان له محراب. كذلك بعد مئات من السنين عملوا المولد بعض العلماء، بعض الملوك الذين هم من أهل العلم والتقوى، عمل في بلاد العجم ليس في بلاد العرب. فوافق على ذلك علماء الإسلام، علماء الحديث وعلماء الفقه، والصوفية والزهاد والنساك. وهذا الأمر يدخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا معنى سنة حسنة. ليس معنى قوله سنة حسنة الأشياء التي فعلها هو ثم فعلها بعض الناس بعد انقطاع، ليس هذا فقط. يشمل الحديث هذا والشيء الذي لم يفعله الرسول بالمرة، لكنه كان موافقا للقرآن والحديث، ليس مخالفا للقرآن والحديث. فهؤلاء نفاة التوسل من سوء فهمهم يقولون الطريقة هذا شيء منكر، ويقولون المولد شيء منكر، وينكرون السبحة. والسبحة ما كان المسلمون في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يستعملونها على هذا النظم في خيط، لكن الرسول رأى مرة بعض نسائه قاعدة صباحا وبين يديها 4000 نواة تمر تسبح بعدتهن، أي 4000 تسبيحة. فما أنكر عليها الرسول، ما قال لها لم تسبحين بهذه النواة. هؤلاء نفاة التوسل شأنهم إنكار ما لا يعجبهم. وبعض الأشياء التي لم يفعلها الرسول هم يفعلونها ويعتبرونها دينا سنة، مثل هذه المصاحف التي أدخل فيها النقط والشكل وأسماء السور وأرقام عدد الآيات، ومثل هذه المحاريب المجوفة، هذه لا ينكرونها. إنما ينكرون السبحة والمولد والطريقة، وينكرون أشياء ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين قبلوا هذا كله، ما فرقوا بين هذا وهذا. فهؤلاء يفرقون، يقولون المحاريب لا بأس بها لا تنكر، والهمزة والشدة في القرآن ما أنكروها، والنقط والشكل وأسماء السور وكتابة أسماء السور في أوائل السور لا ينكرون هذا. فهذه المصاحف التي تطبع عندهم والتي تجاوز عددها 1,000,000 أو 2,000,000، فيها ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذه لا ينكرونها، لا يقولون في هذه الرسول ما فعله، إنما في المولد والطريقة وأشباه ذلك يقولون هذا حرام بدعة الرسول ما فعله. هؤلاء مذبذبون، ليس عندهم قواعد مستقيمة. الله تبارك وتعالى يكفينا شرهم، فلا تلتفتوا لكلامهم. هؤلاء مهما عملوا من الحسنات لا يكتب لهم، لأنهم ما عرفوا الله. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، معناه أنا لا أشبه شيئا غيري، الأجسام وصفات الأجسام هذا الله خلقه، لا يجوز أن يكون الله كشيء منها، لا يجوز أن يكون جرما، لا يجوز أن يكون جرما من الأجرام، هذا جرم صغير وهذا جرم كبير وهذا جرم وسط وهذا جرم كثيف، كالإنسان والحجر والشمس والقمر. ومعنى الكثيف الشيء الذي يضبط بين الأصابع، بين إصبعين أو جميع الأصابع، كالحجر والشجر والماء، هذا تضبطه في كفك، والذي لا يضبط بين الأصابع كالنور والريح والظلام والروح، هذه الأشياء أيضا هو خلقها، فهو لا يشبه شيئا منها. لذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء، معناه أنه لا يشبه شيئا من العالم. ثم هذا العالم له صفات، الإنسان له صفات، يتحرك ويسكن وينمو ويتحول من حال إلى حال، من الغضب إلى الرضا، من الرضا إلى الغضب، من اللذة إلى الألم، من الفرح إلى الحزن. هذا العالم إما أجرام وإما صفات الأجرام التي تقوم بالأجرام. فالإنسان جرم أي جسم له صفات، بياض اللون أو سواده أو حركته أو سكونه، والريح كذلك لها صفات، أحيانا تكون حارة وأحيانا تكون باردة وأحيانا تكون معتدلة تنعش الإنسان. والنور كذلك له صفات، إما أن يكون أبيض وإما أن يكون أزرق وإما أن يكون أحمر. ثم له مقدار، النور له مقدار، له كمية، نور الشمعة له كمية، ونور القمر له كمية زائدة، ونور الشمس له كمية زائدة. كل شيء يتحول من حال إلى حال، الأجرام التي تتحول من حال إلى حال مخلوقة، الله تبارك وتعالى أحدثها، لم تكن موجودة فأوجدها، فهو لا يشبه شيئا منها، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فهو تبارك وتعالى ليس بمتحيز، أي ليس شيئا له حجم يأخذ مقدارا من الفراغ. أما العالم فأجرام لطيفة وكثيفة، كل له كمية. لذلك نقول الله تبارك وتعالى موجود ليس متحيزا في جهة من الجهات، لا في جهة فوق ولا في جهة تحت ولا في جهة اليمين ولا اليسار ولا الأمام ولا الخلف، لأنه لو كان في جهة الفوق لكان له أمثال. الملائكة أين هم؟ أغلبهم فوق، الذين حول العرش أكثر من الذين في السماوات والجنة وفي جهنم وفي الأرض، أولئك أكثر. والذين يحملون العرش أربعة في الدنيا، والعرش شيء مربع له قوائم مثل السرير، له قوائم، هذه القائمة على كتف ملك وهذه على كتف ملك. ثم الله تبارك وتعالى هو خلق هذا العرش، ما كان العرش موجودا في الأزل، ثم خلق الله تعالى هؤلاء الملائكة فأمرهم بأن يحملوه إظهارا لقدرته، ليس لأنه قريب من العرش بذاته قربا يجعله بعيدا من الأرض السفلى. الأرض السفلى والعرش بالنسبة لذات الله على حد سواء. لا يجوز اعتقاد أن الله قريب من العرش وبعيد من الأرض السابعة، ولا يجوز أن يقال قريب من شيء بذاته بعيد من شيء، ولا يقال بعيد من شيء بذاته، وليس متحيزا في جهة ولا مكان. خلق الله هذا متحيز في جهة فوق، وهذا متحيز في جهة السفل، وهذا متحيز في بقية الجهات، فهو تعالى ليس متحيزا. لذلك قال أهل الله الإمام أحمد بن حنبل وذو النون المصري رضي الله عنهما: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. معناه إن تخيل لك أن الله فوق في جهة العرش، فوق بمسافة قريبة أو بعيدة في الفراغ، فالله ليس كذلك. وإن تصورت ببالك أنه في الجنة فليس كذلك، وإن تصورت أنه في الأرض فليس كذلك، وإن تصورته حجما صغيرا يأخذ حيزا من الفراغ مقدارا قليلا فليس كذلك، وإن تصورته جسما بقدر العرش مربعا، لأن العرش مربع له أربعة قوائم، فليس الله كذلك. لا يمكن تصوير الله بالقلب، إنما نؤمن ونعتقد أنه موجود من غير أن يكون له حيز، من غير أن يكون له مقدار، لأن المقدار للمخلوق. قال الله تعالى: وكل شيء عنده بمقدار. معناه الله خلق كل شيء بمقدار، بمقدار مخصوص. الذرة لها حجم، لها مقدار، والإنسان له حجم أكبر من حجم الذرة، والجبل والشجر أكبر من ذلك، والسماوات والكرسي والعرش أكبر من هذا كله. الله تعالى ليس جرما كبيرا ولا صغيرا ولا متوسطا، إنما معنى الله أكبر أنه أقوى من كل شيء، وأكبر من كل شيء قدرا لا حجما، وأعلم من كل عالم. فالله لا يتغير ولا يتطور ولا يتحول من حال إلى حال. الله سبحانه وتعالى لم يزدد قدرة ولا علما ولا مشيئة. قدرته أزلية وعلمه أزلي ومشيئته أزلية، بل هو ذاته سبحانه وتعالى ليس لوجوده ابتداء، وصفاته قدرته وعلمه وسمعه وكلامه لا يزداد ولا ينقص. كل شيء يتحول من الزيادة إلى النقصان أو من النقصان إلى الزيادة فهو مخلوق لا يجوز اعتقاده في الله، بل يجب تنزيه الله عن ذلك كله. وما ورد في القرآن والحديث مما يوهم خلاف هذه الآية ليس كمثله شيء، فإنه لا يكون المراد به ذلك الظاهر الموهم. فآية الرحمن على العرش استوى لو فسرت على ظاهرها هذا غير مراد الله. الله تعالى ما أراد هذا المعنى، إنما أراد معنى ليس فيه مشابهة لخلقه. وهكذا: أأمنتم من في السماء، ليس معناه أن الله متحيز في السماء، بل من في السماء الملائكة. الملائكة لو أمرهم الله أن يخسفوا بمشركي مكة الذين آذوا رسول الله لخسفوا بهم، لخسفوا بهم الأرض. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، معناه لو أمرتهم أن يخسفوا بكم، لو أمرت أهل السماء الملائكة أن يخسفوا بكم الأرض لخسفوا بكم. كذلك الآية التي بعدها: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي الريح الشديدة. لو سلطت عليكم الملائكة بأمري الريح الشديدة من يمنعكم، من يحميكم من ذلك؟ هذا معناه. الملائكة هم موكلون بالمطر وبالنبات وبالريح. الريح يرسلونها بميزان، بوزن، والمطر بكيل هم يعلمونه. هذا معنى وكل شيء عنده بمقدار. معناه أنا ليس لي كمية، لا كمية صغيرة كأصغر جرم من الأجرام وهو الهباء، ويوجد أصغر من الهباء أيضا من شدة قلته وصغره لا تراه العيون. فالله تعالى ليس كهذا الذي هو أصغر الأجرام ولا كالعرش الذي هو أكبر الأجرام. فالآيات التي ظواهرها يوهم أن الله جسم، أن الله له كمية، ليس معانيها على حسب هذه الظواهر، بل لها معان توافق معنى آية ليس كمثله شيء، ومن اعتقد ظواهرها يكون كافرا والعياذ بالله. رجل من هؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم يقال له بيان بن سمعان من بني تميم، هذا يعتقد أن الله له وجه بمعنى الجسم، فقال في هذه الآية الكريمة: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: العالم شيء يفنى كله ولا يبقى منه شيء يوم القيامة، والله شيء أي موجود، فإذا هو أيضا يفنى ويبقى منه هذا المقدار. والعياذ بالله تعالى، هذا الرجل كافر من الكافرين، جعل الله تعالى كخلقه وكذب قوله تعالى ليس كمثله شيء. فهذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري رحمه الله تعالى: أي إلا سلطانه، العالم يهلك وسلطان الله لا يهلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة التنزيه، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يكرمنا بالعلم النافع، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا الروح فيه ومن لنا بزورته ويجري الذي يجري.
1: الله الله الله
2: صلى الله على محمد
1: ربي يزيدك
2: عليه الصلاة والسلام. الله يفتح عليك.

تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة، ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله، إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.

قراءة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس عقب كل صلاة أقوى للتحصن من لبس الحرز. من داوم عليها عقب كل صلاة ينفعه للحفظ وترك التقصير ولدفع شر الأعداء ولتحصين الشخص نفسه ولتحصين غيره، وينفع إذا قرئ قبل الدخول على من نخاف شره، وينفع للنصر على الأعداء.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولقد فضلنا

والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب

فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في

قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم

أكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح

يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

0: وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: ربك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت.

علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.

0: الصيغة بنصها كتب له ثواب عظيم.
1: تبارك الله. إذن هيدا كان وردنا لليوم. بتأمل من كل حدا عم يسمع صوت إذاعة نداء المعرفة يشتغل هو وعائلته وولاده ويبدأ بهذا الذكر المبارك، وإن شاء الله هيك بتحصلوا الثواب الجزيل.

0: إيمان حنكمل قراءة الرسائل.
1: نعم أكيد.
0: رسالة من هادية صندوق لي بتقول يسعد صباحك إيمان وميان، وبقول لعلي مبارك العمرة والحمد لله على السلامة ده المعتمرين اللي وصلوا بالسلامة، وما تنسونا من دعائكم، وتحية لجروب القلوب البيضاء.
1: تحياتنا لألون أكيد.
0: إيمان على سيرة رجعتهم، أنا شفتك مبارح منازل صورة
1: صح،
0: شو الوضع؟
1: كنا عم نعمل تقرير ما تبارك الله، يعني لما بتشوفي هيدي القوافل اللي عم ترجع من الديار المقدسة، أول شيء بتحب إنك تروحي وتسلمي عليهم وتحتفل فيهم، وبتحسي أنت اللي راجع، عرفتي؟ فقلنا مننقل هيدي الفرحة كمان للمتابعين الكرام، وعملنا مقابلات إن شاء الله بتشوفوها قريبا عبر صفحات إذاعة نداء المعرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم إن شاء الله بهمة كمال هيك بينزل قريبا
0: إن شاء الله.
1: وأكيد يعني مثل ما ذكرت أنه الحملات عم ترجع تباعا، لأنه ما شاء الله عامرة هلأ عطلة صيفية، فدايما في هيك رحلات عم تتسير إلى الأراضي المقدسة. نتمنى للي هنيك أنه يرجعوا بخير وعافية، وأهلا وسهلا فيهم. ونتمنى اللي عم بيفكر بروح أو ما بروح، بدنا نقول لك لا روح إذا قادر تروح وتاخد أحبابك معك.
0: نعم.
1: أكيد حتنبسطوا إن شاء الله، وبترجعوا مشرجين.
0: أنا صباحا
1: ترجعوا شخص آخر
0: لستاتس تعود الواتساب.
1: نعم.
0: عندي يعني من أصحابي في صور مكة، في صور مدينة، ما شاء الله شيء
1: عامرة عامرة صيفية. حلو نختنم صيفيتنا بالشيء النافع والمفيد صراحة، وخاصة أنه فصل الصيف يعني فصل فراس وعطل وإلى آخره، وكمان فصل يعني في شوية معاناة، في شوب، في قطعة كهرباء، في كل هول الأمور وهالسترس وهالضغط. طب ما بدنا نظهر شوي من هيدا الجو كلياته، فأنا بنصحكم اللي قادر ما يقصر يروح وياخد أولاده ويعلق قلبهم كمان بالديار مقدسة، وهذا عمل حقيقة جميل جدا. الله يقويهم ويعطيهم ألف عافية لحملة الديوان للحج والعمرة. حنكفي، شو بدك تحط كمال؟ أوكي منكفي في قراءة رسائلنا. بدي صبح على ست عائشة الأسمر، صباح معطر بأنوار الرسول عليه الصلاة والسلام، لألكن إذاعتنا ولسامية ولجميل شمس ولمجموعة القلوب البيضاء ولزوجي ولمس أمل قدورة وكل معلمات مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
0: رسالة من سلوى حسين بتقول صباح الخيرات من لبقى.
1: أهلا وسهلا بسلوى.
0: في بيقولوا فيها السلام عليكم، يسعد صباحكم، اسمي رائد، عطول بسمعكم وعم بستفيد من كتير قصص، ونحن هيدا الغاية إيمان.
1: أكيد هيدا الهدف من برنامج صباح المعرفة، أنه نعمل صبحية ندردش سوا، نطمن على بعضنا، نتفقد أحوال بعض، ونمرق هيك معلومات بسيطة على الخفيف. بعدنا بملشين بالنهار، يعني بعدنا ما بلشنا بالمواد الدسمة، ومن بعدها منكون عم نحضر البرنامج الصباحي المعتاد. واليوم بدي ذكر ببرنامج الشيخ محمد الدنا، الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان الموضوع صيفي بامتياز، رح نحكي عن واعظ الصيف، ترقبوه بتمام الساعة 10:15.

كمان بدي صبح الحاج إسماعيل ناصر، صباح الخير عم يقول الله يعطيكم العافية. مشكور حاج، الحمد لله على سلامة الحاج يوسف الخرفان، والله يتقبل منه ويبقى بهالهمة وإن شاء الله بالعودة، يسعد صباحكم. الله يرزقنا العودة حاج إسماعيل صهري العزيز. الحاجة هنا أعطوي، صباح الخير إيمان ميان وكمال، الحمد لله على سلامة المعتمرين يلي وصلوا مبارح، وأخص بالذكر زوجي العزيز يوسف الخرفان وبقول له نورت بيتك.

0: أنا اغتنمت الفرصة، قلت رسائل العيلة كلها ورا بعضها. زمطت. أوكي بنكفي
1: رسالة. بما أنه أنت قرأت رسائل العيلة أنا حأقرأ رسائل العيلة.
0: أيوة إجابة دمشقية يا جماعة واستعولون.
1: إلهام دمشقية بتقول صباح الورد والياسمين لإيمان وميان، والله يجمعنا في الفردوس الأعلى مع من نحب. بدي وجه تحية كبيرة لريان وزوجة رامي، وميرنا وزوجة محمد، وميران وزوجة مصطفى، وحبيبة قلبي رنا، وبقلها اشتقت لك كتير وبدي مديح بحبه كتير تبلج الصبح.
0: يا سلام يا سلام، حلوة كتير. كمان بدنا نصبح على نسرين الشعار، أهلا وسهلا فيك نسرين، صباح الخير إيمان وميان وحسام وعلي وكمال والحش طلال، الأستاذ طلال حسامي تحياتنا له مدير الإذاعة. كمان اللي عم بيصبحنا قصد عن كمال اللي بيصبحنا بأحلى المدايح والأناشيد، يسعد صباحكم بكل خير وأمان، تقبل الله عمرتكم. وعم تدعي لعلي وعقبال الحج إن شاء الله لسهير ولما ومريم ليه وكل محب للنبي عليه الصلاة والسلام. تحية صباحية معطرة بذكر الله لكل فرد من أعضاء الجروب أيضا. الحمد لله على سلامة والدك الحاج يوسف فرفان، عمره مباركة. شكرا ست نسرين.

0: رحم الله الحاج محمد معروف قرنوح، هو ما شاء الله عليه
1: رحمه
0: الله،
1: هذا إرث كتير كبير. نعم. حقيقة كل ما بنسمعه إن كان بقراءة قرآن أو بأذان أو بأنشودة أو بدعاء بنحسه بعده معنا، يعني بتحس كأنه تبارك الله كأنه نفسه بعده موجود معنا. أفضى إلى ما قدم رحمه الله، والبركة بابنه أحمد أكيد وأخواته وزوجته، وإن شاء الله بيكفوا على نفس الدرب
0: إن شاء الله.

0: بدنا نكمل قراءة الرسائل يا إيمان. بيقولوا فيها هذه الرسالة: صباح الخير من غادي الخرفان إلى أسرة الإذاعة. كمان سوسن من السويد بتقول صباح الهنا والسرور ورائحة البخور من سوزان.
1: نعم.
0: أبو حسين عتاني بيقول: يسعد صباحكم، تحية مني ومن أم حسين لكم وللمستمعين، والحمد لله على نعمة الإذاعة بتواكبنا بكل شيء، والحمد لله أنه كنا من حصة الشيخ والجمعية. الله يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة.
1: آمين. إذن هلأ فاصل إعلاني قصير، من بعده رح نكفي فقراتنا وخبرية اليوم كتير مهمة. موقع إلكتروني يا ميان للطلبات الشرائية الوهمية.
0: الوهمية
1: الوهمية، أيوة. بعد الإعلان
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
7: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
8: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيتاني.

0: روح الروح. رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل، وبعدنا مستمرين بفقرات برنامجنا لليوم، وحنكفي بقراءة الرسائل.
1: رسائل ولا خبرية اليوم؟ أنا تحمست.
0: بتكون خبرية اليوم يا كمال، شو رأيك؟ منفوت على خبرية اليوم، نرجع نكفي قراءة الرسائل.
2: خبرية اليوم.
0: اسمعي يا ميان هالخبرية، قدام نعرف في مواقع لأنك تشتري وتتسوقي، إن كانت ثياب أو إن كان أكسسوريز أو أغراض للبيت وديكورات وغيرها. هلأ حخبرك عن موقع إلكتروني للطلبات اللي بتكون وهمية، فيك مش مظبوطة. كيف؟ بهدف تفريغ رغبة التسوق وشراء الأغراض. بتعرفي متعة الشوبينج عند كتير من الأشخاص، إن كان نساء أو رجالا، مجرد أنهم عم يتسوقوا هذا الشيء بيعطيهم هيك إنرجي. فخلينا نشوف، بهدف تفريغ رغبة التسوق وشراء شراء الأغراض، ومن أجل التخفيف من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة لأنه كل شيء غالي مثل ما بتعرفي، انتشرت بكوريا الجنوبية تطبيقات تعرف باسم دوبامين سايتس، وهي تطبيقات تسمح بإجراء طلبات شرائية وهمية دون الحاجة لإنفاق المال. بتفوتي تكبسي بتتسوقي، بدي هالغرض هالغرض هالغرض، كلهم بتحطيهم عندي 100%، وبتعملي أوردر وبتكبسي على الزر وبتعملي أوردر أنه أنت بدك إياهن، وبتراقبي على الخريطة الدليفري وين صار. بس ما بيوصلوا لأنه كله فيك.
1: طب هون بالعكس، هون حكتب.
0: لا بس هي شو عملوا هون بهالطريقة؟ انه خلوك انت تفكري بالطلبات اللي بديك اياها وتطلبيها وفق السايزات وكل المعايير اللي انت بديك اياها، وتعملي اوردر انه انا بدي اياهن، بس انه بالاخر ما حتاخديهن لانه اكيد ما في مصاري.
1: فرحة مؤقتة.
0: ايه فرحة مؤقتة. هيدي هي هالتطبيقات بتسمح باجراء طلبات شراء وهمية دون الحاجة لانفاق المال، وهي تحاكي بدقة تجربة منصات التسوق الشهيرة عبر الانترنت أو تطبيقات حتى توصيل الطعام، والتي تتيح للمستخدمين تصفح المنتجات وقراءة الريفيوز المراجعات وإضافة السلع لسلة التسوق وحتى الضغط على زر الطلب وتتبع الشحنة أو السائق وهميا على الخريطة. بس ما بيوصل لعندك
1: يعني تراكينج للأوردر،
0: تعملي كل شيء فروم أي تو زد، عرفتي؟ بس أنه ما بيوصل
1: لعندك. هيك هي الصدمة لأنه ما وصل.
0: لا ما اتأخر هيك لندق لهم. فهيدي الأخبار اللي وصلتنا من كوريا يعني.
1: قديش عم بيحاولوا
0: هذه خبرية اليوم
1: يفرحوا العالم.
0: ولو شيء وهمي ولو شيء مؤقت، يعني لحظة التواصل صار افتراضي، الأوردرات صارت وهمية، حتى العلاقات، بعض العلاقات الإنسانية عم بتكون مبنية على شيء غير ملموس غير حقيقي. بأي عالم نحن عايشين؟ لوين رايحين؟ شو حيصير فينا بعد لقدام؟ أكيد الله أعلم، يبقى العلم عند الله. بس برجع أنا دايما بأكد وبقول الحمد لله على النعمة اللي نحن موجودين فيها، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلينا وعلمنا قصص، علمنا بعض الأمور والتفاصيل بصلب حياتنا اليومية بتخفف عنا كل هالضغوطات، بتخفف عنا كل هالسترس. ورد اليوم اللي عم نذكركم فيه، الأقوال، قراءة القرآن، قديش هو اللي بيعطونا مش دفع الدوبامين، استقرار وسلام نفسي أكبر بكتير من هالأمور الوهمية صراحة. يعني
1: فعلا
0: مهمة. حبيتي؟
1: حبيت. بس عندي تعليق.
0: يلا علق، نعطي تعليق ميان يا كمال، هات لنشوف تعليقك.
1: مثل ما قلت لك انه هن لما حيوصلوا لمرحله انه هن عم يعملوا تراكينج للاوردر والاوردر ما عم يوصل، هذا كمان يمكن تعمل هيك هبوط بالدوبامين،
0: بيرجع بتقشط المعنويات بعد ما ارتفعت.
1: صحيح. وكمان من فتره هيك شفت على سوشيال ميديا انه وحده بتكون قاعده وما بدها تظهر كرمال ما تنفق كثير من المال.
0: استراتيجية هيدي.
1: بس بتلاقيها قاعده عم تعمل اوردرز اونلاين، يعني هو صار انفاق المال صعب انه تتجنبيه بهذا الزمن، لانه حتى صار عم يوصلوا عندك على تليفونك
0: 100%
1: كدعايات كمحلات وعم يزيد الاونلاين شوبينج.
0: صح صح. والادز، اي فيديو بتفوتي انت عم تحضري بيطلعوا لك كل الاخبار وقصص، يعني عارفين شو عم يستهدفوا، بيعرفوا انت شو بدك تحديدا. نعم. وبيكبوا لك هالداتا بين ايديك،
1: مش تكوني عم تحكي عن شغله بتطلع لك
0: دعايات فورا فورا.
1: نعم.
0: يعني هيدي كانت خبريه اليوم يا جماعه الخير.

0: حنكفي هيك شوية قراءة رسائل قبل ما نفوت على الفقرة الصحية. بدي صبح باتول لحام يا صباح الورد والفل والياسمين. بعد إذنكم فينا نسمع مديح يا جماله إن شاء الله منسمعون. منسمع الأنشودة سوا. كمان بدي صبح على الحاج وليد عيتاني، أسعد الله صباحكم، الحمد لله على سلامة كل معتمري حملة الديوان للحج والعمرة. شو كمان عنا بعد؟
1: في عنا رسالة من محمود أنحيري من كندا بيقول صباح الفل والياسمين والعنبر والجردينيا للأهل والأقارب والأصدقاء ومستمعي الإذاعة، حلو نسمع إذاعة نداء المعرفة قبل النوم بسبب فارق الوقت بين كندا.
0: بدي سمي لك مساء المعرفة يا محمود. بكندا بيكون عندهم مساء المعرفة مش صباح المعرفة. نعمل جنريك جديد خلص أوكي هيك نزولا عند رغبة الجماهير. كمان صباح الجردينيا أنا كتير حبيت صباح الجردينيا، حلو بيكون مختلف رائع. حلو تتصبحي بالجردينيا وتنامي على ريحة الجردينيا بتحطيها حدك على الكومود عرفتي تبارك الله، وبالسيارة كمان ريحتها كتير حلوة. غازية السيد كمان بتصبح علينا بتتمنى الخير للجميع. صباح الخير إيمان وميان، الله يعطيكم العافية، جمعنا الله وإياكم بالجنة. لو نقرأ الفاتحة عن روح حمد السيد بارك الله فيك، وإن شاء الله متابعينا يفعلون ذلك. ننتقل للفقرة الصحية كمال.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل الأول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن موضوع الفقرة الصحية لليوم جدا مهم. وصراحة نحن يعني بالصيف قليل ما نكون عم نطبخ الأشياء اللي كتير تقيلة واللي كتير هيك بتاخد بهارات وصوصات وإلى آخره
4: بسبب الشو.
3: منفتش على الأشياء اللي بتبورد ومنفتش على الأشياء اللي هي سناكات أكتر من اللي هي طبخ صراحة. فلذلك حنحكي عن موضوع السناكات الصحية والسناكات الغير صحية وكيف نقضي فصل الصيف وخاصة يعني مونديال وتلقموش وإلى آخره. يعني هو الاخبار كلياتهم
4: يعني اكل بالليل
3: وبالليل وتعي كل شيء مش صحي وتبطلي تنامي والرفلو معاناة. طيب ضيفة حلقتنا لليوم الاختصاصية الست جنان عطشان، تحياتنا لإليك ست جنان اختصاصية التغذية، اهلا وسهلا فيك.
5: اهلا فيك ايمان وميان وصباح الخير للمستمعين.
3: صباح مهم الموضوع جدا مهم، انا حبيته صراحة.
5: صحيح،
3: السناكات الصحية والسناكات الغير صحية كيف بنقدر منفرقن ست جنان؟
5: خليني أول شيء بلش أعرف على شيء يعني سناك، لأنه كثير لفت مقدم اللي أنت قلتيها للصراحة، وبالفعل هيدي الأيام عم شوف المرضى عم يقبلوا على السناك أكثر من الوجبة، وهيدي اللي تراكت الطرح منا صحية للصراحة، لأنه أول شيء بتعمل عسر هضم، وتاني شيء كمان بتخليك ما تاخد القيم الغذائية المطلوب أنت تحصليها خلال النهار، وكمان بتعمل اكتساب وزن. فعشان هيك يا جماعة تعريف السناك هي وظيفته أنه هو الطعام الخفيف اللي إذا بدنا نجي نحكي علميا ما مطلوب يتعدى تقريبا 50-100 سعرة حرارية 150، فهو فعليا منه وجبة. عشان هيك هو شو وظيفته؟ انه يحد انه يقلل من حدة الجوع عشان ما تقبلي على الاكل بالوجبة الرئيسية بطريقة نهمة، ما يصير في عندك انت بنسميه اوفر ايتينج. فهو الى حد ما بيخلينا نتفادى هبوط السكر بالدم، الهبوط الحاد، وعشان هيك انت بتوصلي على وجبتك مرتاحة بتاكلي بكمية معتدلة.
3: حلو. يعني السناك منه الوجبة الأساسية، هو بيكون قبل الوجبة الأساسية أو بين الوجبات الأساسية
5: 100%. وكمان بده يكون من بعد الوجبة الأساسية، هذا له ترم كمان. بده يكون من بعد الوجبة الرئيسية بثلاث أربع ساعات، يعني مش بعد نص ساعة من مثلا تنقول وجبة رز على دجاج أو فريك مع لحمة، هيدي بدها أربع ساعات لتنهضم. فأنا ما فيني بعد نص ساعة ساعة أني مثلا أخد شوكولا أو حتى حط فواكه، فحتى السناك له ترم.
3: لا لحظة صدمتيني، يعني وراء الوجبات الدسمة اللي عم تحكي عنها ما فينا ناخد شوكولا؟ طب ليش بنحس أنه نحن بحاجة للسكر وراء دغري؟
5: هيدي صارت عادة.
3: إذا بتوقف نعم.
5: أيام أو أسبوع تقريبا حتلاقي حالك أنه صرت قدران تستغني عنها، لا بل صرت تنسي. أيوة. فموضوع السناكات أمر الإنسان بيصير بيعتاد عليه، فبيحس حاله هو بيحتاج، وقال هي بس مسألة عادة. فعشان هيك هيدا يعني بريفلي السناك هيدا هو وضع. عشان هيك الشخص منا ما مطلوب ياخد أكثر من مرة مرتين سناك، ثلاث مرات بحالات معينة بس، ما هذا هو المعتمد. فنحن بين سناك واثنين بالنهار كامل يعني بالأربع وعشرين يكفي. هذه مفاجأة، لأنه هلأ الناس صبح وظهر وعشية على المونديال مثل ما أنت قلت، ففي عنا تعدد سناك. هلأ فيما يتعلق بموضوع صحي أو مش صحي، أكيد في خيارات صحية كلاتنا بنعرفها وحنمرق عليها أنا وياكم، بس خلينا نحكي على موضوع اللايت.
3: نعم.
5: خصيصا وقت ما إحنا بنشوف منتج مثلا تشيبس لايت أو دايت أو قليل بالزيوت، هل هو بيخليه صحي؟ أكيد لا، لأنه هيدي للصراحة هو فخ تسويقي.
3: أيوة نعم
5: أكيد. كلمة لايت على الشيبس أو على المنتجات، أول شيء بدفعوك ثمنها، يعني بتفرق عن منتج ما مكتوب عليه لايت بالمال أكتر. ها من جهة عم قلي يكون موضوع تسويقي كتير قوي،
3: بتريح لنا ضميرنا كلمة لايت.
5: صحيح. وكمان شغلة تانية إنه هي نسبياً لايتر عن المنتج الأساسي، ففيما لو كان كيس تشيبس أساساً هو فيه تنقول نسبة معينة من الدهون، الفيرجن اللي هي لايت بيبقى فيه دهون بس بنسبة أقل. بس هذا الشيء ما بيخلي انه يكون صوديوم اقل، مواد كيماويه وحافظه اقل، نشويات اقل، وهيدا كمان فخ اخر بيوقع فيه المستهلك.
3: أيوة.
5: نفس الشيء بالنسبه لاي رايس كيك او بالنسبه لاي كراكرز، كلهم نفس الشيء.
4: كم بدي أسألك سيد جنان عن السناكات، بما أنه عم نحكي عن السناكات وعن الشيبس، هل اللي هن بيكون مكتوب عليهم بيكت هن يعتبروا أنه خيار صحي أكتر؟ أنا لأنه من فترة، لأنه بعرف أقرأ الليبل، قرأت الليبل وشعرت بصدمة صراحة.
3: أيوة صدمونا لنشوف.
5: هلا أنت بدك تقولي لي شو قريتي.
4: أنا لما قرأت عرفت أنه في زيوت، يعني أنا ما توقعت، لأنه ما محطوط أنه بيكت، أنه ما متوقع يكون بقلبه مثلا زيوت مثل البالم أويل وغيرها، وإنما لقيت إنه بلا
3: موجودة.
4: أها.
5: هيدا النقطة اللي كتير أساسية اللي الكل نحن مطلوب نوعى عليها، إنه قراءة المكونات أمر كتير أساسي. ومثل ما حكينا قبل شوي، كلمة لايت أو بيكت ما بيعني إنه هو صار صحي، ولكن هو نسبيا في أمور أخف. نحن حتى وقتها ما منشوي ببيوتنا منحط رشة زيت أو منحط صحيح. زيت قليل مقارنة بالوقت ما نقلي، هيدا نفس المبدأ. ولكن اللي بتبقى بقية المقادير والمكونات محفوظة هي ذاتها، يعني بيبقى في عندي زيوت مهدرجة ولكن بكميات أقل، والنشويات المكررة والسكريات المكررة والمواد اللي هي كيماوية حافظة بعدها موجودة. ما بيلغي أنه المنتج بيبقى ultra processed food، يعني طعام فائق التصنيع.
3: أيوة نعم. سيد جينان، شو رأيك بالجزر والشمندر والذرة والكمون وعصرة حامض؟ يعني طيبين.
5: هيدا سناك صحي، ولكن كمان مثل ما حكينا بدنا ننتبه للكمية، لأنه مثل ما قلنا أنه السناك بالمبدأ ما مطلوب يتعدى 150 سقفه 200 سعرة حرارية. فهون وقت ما نحن عم نحكي عن الجزر والشمندر عم نحكي عن منتجات هي على أصل خلقتها.
3: نعم.
5: وهيدا الممتاز بصراحة، ومطلوب يكون خيارنا كلياتنا هو هيدولي إجمالا، يعني 90% من خياراتنا هو هيدولي. حتى في بعد عندك الترمس نرجع نحكي فيه إن شاء الله، ولكن هون النقطة أنه مثلاً ما فيني أخذ كميات كتير كبيرة، يعني ما فيني مثلاً تنقول الذرة، ما بقدر مثلاً أكل عرنوسين على القعدة أو مقدار كبيتين على القعدة، خلاص أنا هون صرت عم بتخطى لروح على وجبة.
3: نعم.
5: بعدين هو اللي بيبقى هون كمان يعني طاقة، فإذا حدا عنده مشكلة وزن وعم يحاول أنه يضبط وزنه، كمان الكمية كتير بتلعب دور بالنسبة له. كمان مرضى السكري، كمان موضوع النشويات بيلعب دور، لأنه مثلا مثل الذرة في نشويات، نفس الشيء بالنسبة للشمندر.
4: عشان هيك إيمان قالت أنه عم بتصير السناكات هي الوجبة، لأنه
3: 100%
4: كميتها عم بكبروها.
3: يعني أنا عم بتخيل مع الذرة مثلا الجبنة مثلا حاطتيها أنت على الوجه مع الزبدة مقليتيها مثلا مع الناتشوز، عرفتي؟ فأبعد هيك للذرة لحاله صراحة.
4: حتى ما يصير يعني أزمة مع اختصاصية التغذية. جنان، حننتقل لموضوع الفاكهة. هل الفاكهة هي تعتبر سناك صحي؟ وقديش الكمية؟ وهل في كمان فواكه فيها كتير سعرات حرارية فبدنا نتجنبها؟
5: شوفي، هلأ بالنسبة للفواكه أكيد هي تعتبر سناك وكتير صحي، بس مثل ما قلنا هو يفضل أنها تتاخد يا أما قبل الوجبة بنص ساعة، يا أما بعد الوجبة بثلاث أربع ساعات عشان يكون أتم الهضم. وفي بعض الفاكهة هن سريعين التعفن بسبب رطوبتنا العالية، فعشان هيك موضوع التوقيت كتير بيلعب دور.
3: نعم.
5: هلأ أكيد بيكون في كمية قطعا، يعني هقلكن عن تجربة أنا شخصية، بعض المرضى بيقولوا لي مثلاً نطلع بنص كيلو عنب على القعدة، هذا صار كتير كمية مبالغ فيها.
3: صحيح.
5: لأنه إحنا مثل أنه مطلوب الواحد يأخذ سناك من الاثنين، طب السناك قلنا ما مطلوب يتعدى سعرات معينة، طب قديش تقريباً بتكون الحصة؟ هي تقريباً عم نحكي بكوب أو نص كوب لبعض الفئات. هأعطي أكتر إكزامبلز، يعني عم نحكي مثلاً عن تفاحة وسط، عن 10 إلى 12 حبة فريز أو كرز، هالقد.
3: نعم.
5: ولكن نحن بنقبل على أكتر، مثلاً البطيخ صحن معرم نحن قد ناكله على الوقعة، فالكمية أكيد بتلعب دور بهذا الموضوع.
3: شو رأيك بالعصائر بالبوزة وشو البديل لقلن؟ خاصة هلا في ترند يعني البوزة مع الحليب مع كل هول الخبر، طبخناها مبارح. إيه.
5: هلا بس بدي بعد جاوب على شغلة ميان سألتني عنها، انه هل في فواكه بالابتعاد عنها؟ لا، لانه كلياته مرهون مثل ما حكينا بموضوع الكمية.
3: بالكمية.
5: نعم، في فواكه فيها سكريات اللود تبعها بالسكر بيكون اعلى، هذه بالخلقة، يعني مثلا مثل المانجا مقارنة بالفريز، أكيد، بس ولكن إذا واحد بده ياخذ منجيتين كبار على القعدة، لا هون صار الموضوع مبالغ فيه.
3: أيوة. أوكي،
5: هلا بالنسبة العصائر، هيدا صراحة موضوع كتير مهم وأساسي، لأنه العصائر هي عبارة عن عدة حبات من الفاكهة معصورين ليطلعوا لي كباية. فالحصة هي بس نصف كوب، بس مين منا بيكتفي بنصف كوب معتدل؟ ولا حدا. أنا عم قابل عالم ستة من دون مبالغة على القعدة بيكونوا مخلصين ليتر عصير،
3: خمس كبايات يعني.
5: وبيقولوا لك طبيعي، بقول لهم
3: إيه طبيعي.
4: بس يعني هذا تقريبا شي 10 حصص فاكهة،
3: يعني تخيل الكمية. صحيح.
5: وتعال طلعي على الفحوصات بالمقابل، هيدي النقطة اللي بدي ألفت نظري عليها، إنه العصائر المبالغ باستهلاكها سواء كانت طبيعية أو صناعية بتعلي تريجلسيرايد، الشحوم الثلاثي، فهذا أمر منه سهل بالمرة. أكيد العصير الطبيعي أفضل بمئة مرة من العصير المصنع، ولكن اثنيناتهم بدنا نبني استهلاكهم.
3: نعم تمام. طيب هيك بركي منختم بدقيقة عن الترموس والمقرمشات مثل الشوفان وغيرها، هيدولي شو رأيك فيهم؟ أستاذ جينان؟ نعم
5: نعم
3: عم ينقطع الخط. بتعيد الفكرة لو سمحتي بدقيقة من الوقت إذا فينا نختم. شو حابة تختمي؟
5: بالنسبة للترموس، هو من أفضل أنواع السناك لاحتوائه على الألياف والبروتينات والنشويات، ولكن كمان الحصة هي تقريبا من نص كوب إلى كوب، وننتبه أنه ما نكتر فيه ملح. ومثل ما قلت لكم انتبهوا على المكونات، واسألوا حال تاخدوا سناك ولا هو فقط للتسلية. إذا كان للتسلية أكيد ما تاخدوا سناك.
3: أيوة تمام. بدي أتشكرك كتير ست جنان عطشان، اختصاصية التغذية، على هالمعلومات الجدا المهمة واللي هي بوقتها. شكرا كتير لك، وينعاد عليك الشهر الجديد. بس بدي أقول لك صباح الخير.
5: صباح الخير.
3: تسلمي لي. باي، مع السلامة.
0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.

0: أهل اليوم.
1: سؤال اليوم هو التالي: برأيكم اختصاص شغل بتحسوا أنه بيطلع مصاري بالمستقبل؟
2: بده يكون دخله AI صح؟
1: أكيد بده يكون شيء له علاقة بالAI، لأنه بحس هيدا المستقبل لإله أكيد. بس يمكن يكون في بعد قصص تانية، فكروا معنا شو في هيك اختصاصات شغل ممكن نضوي عليها، ممكن نحكي فيها، تعطونا مقترحات لاختصاصات شغل بتحسوا بتطلع مصاري بالمستقبل. يمكن تعود بعض الحرف، لأنه من بعد ما كانت راحت واندسرت مثلا أو صارت كتير قديمة يمكن ترجع، ما بتعرف.
2: في عم بيرجع يصير في حنين للأمور القديمة صح؟ يعني مثلا مثل الكاميرا القديمة صح، هلا عم ترجع تدرج،
1: والموبايل القديم اللي بده يبعد عن السوشيال ميديا بيرجع للنوكيا القديم، عرفتي؟
2: حتى شفت الايرفون اللي هن اللي فيهم الواير
1: صح
2: عم يرجعون كمان، عم يعني الجيل الجديد اللي هو ما بيعرفهم بالاساس عم بيحن لهذا الشيء انه ياي شيء قديم هيك اوتنتيك.
1: صح. طيب لكن اعطونا افكاركم وابعثوا لنا على 01 66 76 02. برايكم اختصاصات شغل بتحسوا انها حتطلع مصاري بالمستقبل؟ هيك بركي هالجيل عم يسمعونا وبيهمهم هيدي النصائح اللي حتقدموها. أكيد بتبعتوا رسائلكم على 01 66 76 02، وعبال ما توصل الإجابات في كم رسالة بعد ما لحقنا نقراهم. ميان شو رأيك نكفي فيهم؟
2: في عنا رسالة من أحمد علوي من ألمانيا بيقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي لوالدتي وزوجتي ولصديقي مازن عبد الجليل.
1: تحياتنا لسيد أحمد علوي، أهلا وسهلا فيك. كمان صباح المعرفة، كل العيلة بتحبكن ونحن على الطريق منسمعكن على طول، أنا وكل معلمات اللي هي دايما بحبكن كتير كتير يا أسرة نداء المعرفة. بفتكر نور، يسعد صباحك يا نور، أهلا وسهلا فيك ونحن منحبكن كتير كتير كتير.

0: بدي صبح على محمد بغدادي بفتكر. صباح النور للجميع، أحلى بونجورين لإلكن. ميان إيمان ميرسي، أهلا وسهلا فيك يا محمد.
1: بدنا نقوله لأحمد علوي،
0: أحمد علوي
1: بعتذر على كيف أنا لفظت العائلة، وبيتشكرك إيمان أنه ضبطتيها.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك يا أحمد. صباح الورد لأحلى وردتين إيمان وميان، خجلتينا يا سارة. أهلا وسهلا فيك يا سارة صباح، تحية لزوجي وأهلي، يسعد صباحك سارة، أهلا وسهلا فيك.
1: وجه لك كمان تحية أنا لسارة ولا أهلتها وزوجها.
0: تمام، إذن سؤالنا لليوم، اختصاص شغل بتحسه بيطلع مصاري بالمستقبل؟

0: من الإجابات اللي إجيت. تفضل يا ميان. بعد عم نضحك تحت الهواء.
1: كان بدي أقول أنه أحمد مستمع جيد جدا.
0: نعم.
1: ممتاز يمكن كمان.
0: متابع كل الفقرات.
1: لأنه عم بيقول مطعم وهمي. شو رأيك بالموضوع؟
0: تعليقا على خبرية الأوردرات الوهمية. نعم. والويب سايتات الوهمية. أنه بس أولا كيف بتكون يا أحمد؟ بينزلوا على المطعم يلبسوا بحضروا حالهم نازلين إحنا على المطعم. وإذ بيجي الصحن فاضي مثلا.
1: بس تعرفي هذا بيفرح اختصاصيين التغذية.
0: ما بيأكلوا شيء. أو بيحطوا الصحن وعليه مثلا صورة هيك 3D مثلا أو شيء. ما بعرف.
1: مطعم وهمي.
0: أنه هذا رجيم قاسي كتير. مطعم وهمي. طيب يا أحمد ماشي. ما بيجوا من الأساس. أوكي ما بيجوا. طب لشو فتحنا المطعم؟ أنا خلص إذن فتحنا مطعم يا أحمد. محمد حلواني كمان بيصبح علينا بده يوجه تحية للماما ناهدة وبابا عماد. تحية لإخواتي وشيرين وميرنا ومايا وبنات إخواتي أمر الدوحة وعبد الرحمن الدوحة وجوري وهنيدة وعمر هنيدة. تحيتنا لك يا محمد حلواني. كمال شو محضر لنا يا كمال؟
1: شوية رواق وصمت.
0: أي نعم.
1: شو رأيك أنت بالسؤال يا إيمان وشو بتتوقع الجميع؟
0: صراحة ما بخفيكم أنا فتت على جيميناي لأسأله أنه أنت شو رأيك بالموضوع؟ شو في عنا هيك اختصاصات شغل ممكن تطلع مصاري بالمستقبل؟ هلأ منشوف. مثل ما قلت يا ميان الاي اي واللي بيسموه الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والداتا على هالخبرية. شفت القصة اللي هلأ منتشرة على موضوع الصور اللي عم تتنزل على الانستغرام انه متى حيصيروا ياخذوا هول الصور ويستعملوهم للاي اي؟
1: ما بستبعد. انا حتى كنت
0: انا صراحة ما بستبعد هذا الشيء.
1: الاسئلة اللي بكل فترة بتنزل مثلا صورتك انت وصغير.
0: صح.
1: بتلاقي الكل مثلا نزل هذا
0: خلص بتصير ترند عرفتي او حط بصمة اصبعك. نعم. مثلا او
1: هيدي بتخيل انه مثل كانه عم ياخذوا ديتا.
0: صح.
1: هلا مش انه ما كتير حاسرح بالافكار بس انه مثل عم ياخذوا من هالمعلومات لمثل تحسين الاي اي ونتيجه الاي اي اللي عم تعطينا
0: اياها تماما ليغذوه بعد بمواد اكثر واكثر. وبعدين هن عارفين عم يلعبوا على الوتر الحساس يعني بيعرفوا كل شخص شو اهتماماته شو الاشياء اللي هيك بيفكر فيها سو بيكبوا له قصص بتعني وفعلا بيسوق فيها وبيفوت بهيدي الترند وهيدا كله بالاخر تجميع معلومات. فهيدي كمان من ضمن الاشياء والاشغال اللي بالمستقبل حتكون كتير دارجة وكمان بتطلع مصاري. صحيح.
1: أنا شفت كمان من الريلز اللي منزلينهم عن برامج الإذاعة. صراحة ما بتذكر الضيفة شو اسمها بس كتير لفتني كلمة كانت عم تحكي عن الاي اي والوظائف اللي بدها تصير.
0: لينا نجار.
1: نعم.
0: لينا حجار صريح.
1: حجار. فكانت عم تحكي على انه من الوظائف اللي بدها تصير واللي هي يمكن كمان بدها تصير تجيب مصاري مثل ما عم نسأل بالسؤال اليوم انه الواحد يكون بيعرف يحط هالمعلومة ليطلع النتيجة اللي بده اياها. يعني امرار مثلا بتحطي انه انا بدي الصورة الفلانية بتطلع مشوهة بتطلع غريبة عجيبة. فانت كمان كيف تعرفي اختيار الكلام وتحطي البرومبت الصح ليطلع لك النتيجة اللي بدك إياها. هذا كمان من الاختصاصات اللي يمكن كتير حتنطلب.
0: وأمرار كمان بتحطي طلبك بطريقة مزبوطة وبتعطي الأوردر بطريقة مزبوطة بس لما بيعطيك النتيجة هيدا النتيجة اللي عطاك إياها يمكن ما بتتوافق مع بيئتك مع محيطك مع مجتمعك مع قناعاتك أنت الذاتية فلابد أنك تعملي تعديلات. سو أنت ما فيك تاخدي الإجابة مثل ما هي وتروحي تعملي لها كوبي بيست بمطرح تاني. لا شو فيها بتشبهك هيدا الإجابة بتشبه قناعاتك هل هن مزبوطين هالحكيات اللي أنا بدي أعملهم كوبي بيست رح نزلهم على السوشيال ميديا او ابعتهم ايميل او ساوي اكيد بده يضل في كنترول من البشر. اكيد بدنا نضلنا عم نعمل كنترول ما فينا نترك الامور هيك على غاربة مثل ما بيقولوا. وخاصة انه عم تلاحظي التطور بهيدا الدومين وخاصة بموضوع الروبوت. كل فترة بعد فترة بتلاقي كمان انه هيدا الروبوع تيو اوردر فراح عمل شيء مغاير او اعترض على اللي هن برمجوه او عمل شيء يعني مؤذي مثلا بمطرح من المطارح. يعني لو قد ما وصلنا بهيدي التكنولوجي وبهيدا التقدم لابد يكون في ضبط لابد يكون الإنسان والعقل البشري عم يضبط.
1: عمليات طبية بتنعمل من خلال الروبوت وعبر يعني حتى عبر
0: عن
1: البلاد
0: بعد. عن بعد. صح تماما.
1: فهيدا كمان اذا الواحد يمكن بيتخصص بهيك امر بتخيل من
0: اكيد
1: بتطلع مصاري. انا على السؤال اليوم اكيد بدها تطلع.
0: صح.

0: إيمان في عنا رسالة من ربيع صلوح بيقول بدي صبح على جميع المستمعين وصباح خاص لكم إيمان وميان ولا علا الهندي.
1: نعم تحياتنا لك سيد ربيع وتحياتنا كمان لصديقتي علا الهندي, أهلا وسهلا فيك وبكل اللي ذكرتهم أستاذ ربيع. كمان أبو حسين عيتاني بيقول عم بيقول في مثل بيقولوا في شريك المي ما بيخسر, كل شيء له علاقة بالأكل والشرب, كل شيء له علاقة بالأكل والشرب, يعني مطاعم, محلات هيك صغيرة أو تيك أوي مثلا, كمان هولي بيمشوا أكيد بيمشوا. يعني بضل في حاجة لقلهم يعني ما بيوقف حسا هيدا الدومين أبدا. كمان الاستثمارات والطاقة المتجددة والمستدامة, أنه أكيد الإجابة مش من عندي هذا جيميناي, بس أنه بحس أنه وخاصة أنه أنه عالية كتير كلفة الطاقة خاصة بسبب ارتفاع الأزمة اللي صايرة, يعني إن كان بالمحروقات وغيرها. فعم يلجأوا للطاقة البديلة سواء الطاقة المتجددة عن طريق الطاقة الشمسية, وصرنا عم نشوف الأسطح كلها إن كان بالمدينة أو بالقرى وبالضيع عم تستبدل الطاقة اللي هي نحن معودين عليها على الطاقة البديلة, وهذا مشروع صراحة مربح وبحس أنه دائم لأنه الطاقة يعني بحسب العادة هلأ متجددة وصديق للبيئة وبيحمي أكيد وما في تلوث بيئي بسببه. فينا نستعمل الضوء اللي هي مصدر الضوء اللي هو الشمس, فينا نستعمل الهواء وغيرها من الطاقات والمياه أيضا كمان, هول كلهم بيعطونا طاقة والاستثمار فيهم استثمار رابح.
0: تعرفي عندي كمان فكرة,
1: هي
0: منا فكرة انه من اختراعي بس انا لانه شفتها ببلاد برا, نحن ما كتير عنا شيء اسمه درايف ثرو, يعني هو بتكون انت مثلا بسيارتك بتقطعي بتاخدي الغرض اللي بديك بتشتريه, بيكون في شباك صغير عنا اياها بقلة
1: قليلة,
0: يمكن كمان لانه حسب المدينة كيف نحن مبنية المدينة تاعيتنا
1: عجقة كتير, لا ما في مطار يحتوقف اصلا,
0: ما في محل تعملي هيدا الديتور لتفوتي, بس كتير مريحة
1: اكيد مريحة. انت ورايحة على طريقك بتقدري بتتناولي الغرض اللي انت بدك
0: اياه, مثلا معك ولد بالسياره ما لقيت محل
1: مضطرة تنزلي,
0: فاذا حدا حابب يعمل هيك شيء مشروع يخلف فيه درايف ثرو
1: وخبره ميان, اكيد هي اول ميلة اللي حيجي لعندكم.
0: حبيت يمرق الشخص بسيارته بدون ما ينزل وبياخذ الغرض اللي
1: بده, صح بدك قهوه بدك شيء ساندويتش مثلا او اي شيء كمان
0: بتقدر تاخذه, موجوده ببعض المحلات ولكن كثير قليل مقارنه بالبره.
1: انا عممها بطريقه اكبر بعد, هذه كمان بتغني يمكن عن المولات وانك تروحي بالساعات وتقعدي تبرمي, يعني خلص على طريقك بدك هالغرض بتستناوليه وتمشي.
0: حتى عندهم الشوبينج برا مثلا فيك تعملي طلب اونلاين وتحطي انه انا بدي روح تو بيك ات اب بدون ما انه انا يوصل لي على البيت,
1: نعم,
0: فانا بروح بطريقه الدرايف ثرو بستلم هذا الغرض مش بضروره اكل.
1: ايوه اي غرض انت لقيتي. حبيت كثير الفكره صراحه, شو رايك انت يا كمال اول ما وصلنا الحضره؟

كمان من الإجابات الإعلام الرقمي الحديث وصناعة المحتوى. طالما في سوشيال ميديا طالما نحن حنعوز أكيد هدول الاختصاصات لأنهم أول شيء بيحفزوا الإبداع عند الشخص، بيورجينا الناحية المضيئة والفنية والذوق الرفيع اللي موجود عنده. ولأنه المحتوى يعني صار أمر جدا يقلق الكثيرين أنه كل حدا ماسك هيدا الديفايس بين إيدي صار أنا بدي أعمل كونتنت، والبعض للأسف يعني سواء كان هالمحتوى جيد أو سيء ما فارق معه، المهم يجيب فيوز. عرفتي يعني ما بعرف شو بدنا نحكي بهيدا الموضوع. أكيد هذا الموضوع له مستقبل، بحث عن مشاهدات 100%. يعني أمر ما بيخطر على بالك أنه الواحد بده يعمله، بيقوم بيعمله بس كرمال يجيب مليون فولورز مثلا، عرفت؟ أو مثلا لحتى يجيب هالقد فيوز هالقد مشاهدات، وبالآخر بيعمل لك براند وبيسوقها. عرفت؟ من بعد ما جمع هالمشاهدات كلياتها يلا مننزل براند، يلا بنعمل ميك اب، يلا بنعمل برفيوم مثلا، أو بنعمل أكلة أو طبخة أو اللي هو يعني. فكمان المحتوى هيدا كمان حيستمر وحيطلع مصاري بالمستقبل، بس بدنا نكون أذكياء باختيار المحتويات. شو رأيك يا كمال؟

إذن عم تسأل ميان أي ساعة عناوين الصحف؟ عناوين الصحف يا ميان ونص من بعد الإعلانات بيوفونا زملائنا. بدي أعود ذكر وبسؤالنا لليوم اختصاص شغل بتحس بيطلع مصاري بالمستقبل، بتتواصلوا معنا على 01 أكيد رسالة نصية ما أسمكن على 01 66 76 02. صحيح صحيح، الأمن السيبراني. الأمن السيبراني يعني بتعرفي يا ميان بهالفورة بالمعلومات والكمية الكتير كبيرة الموجودة على السوشيال ميديا، ومثل ما قلنا في اختراقات، في هاكرز بعدهم موجودين عم يفتشوا على فرصة هيك بس لحتى يخرقونا وياخدوا الداتا اللي موجودة عنا. فبتنشط كمان الاختصاصات اللي هي تعنى بالسيكوريتي أو بالحماية، كيف نحن نحمي حالنا من خلال الأمن السيبراني. فكل ما زاد اعتمادنا على التكنولوجي أكيد حتزيد مخاطر القرصنة مثل ما ذكرنا، وبالتالي حتزيد الاختصاصات اللي هي بتواجه هذه الأمور وبتحمي بياناتنا الرقمية، واللي صارت أولوية قصوى بالنسبة لنا أنه نحن نحمي هيدي البيانات، خاصة بالنسبة للشركات والمؤسسات اللي كتير كبيرة واللي هن مستعدين يدفعوا كتير مبالغ طائلة حتى يحموا أسرارهم وما تنتشر على كل المواقع.

إذن بعد الفاصل الإعلاني بيوافوكن إن شاء الله زملائنا بقسم الأخبار. ديالا وسارة تحياتنا لإلن، من بعد من كفي بفقرات صباح المعرفة، انطرونا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل، وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات، وبيع ادويه مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 14 من شهر تموز 2026 الموافق للـ29 من شهر المحرم 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. مفاوضات روما اليوم تتفق على لجان عمل تنفيذية. قانون العفو ينعكس سلبا على الجلسة التشريعية غدا.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت: هل يتسبب التوتر في المنطقة بتجميد ملف لبنان؟ العدو يقترح مناطق تجريبية تثبت الاحتلال. اليمن ينهي الهدنة السعودية في دائرة الحرب.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. تصعيد الأمريكي الإيراني سيد الموقف. مبادرة الفرنسية الألمانية تصطدم بالشروط الإسرائيلية. كنعان: سنبحث اليوم لانتظام المالي واسترداد الودائع. ترامب يخلط الأوراق عودة الحصار على إيران.

قبل أي بحث آخر. عون الجيش والدولة قادران على توفير الحماية وتباعد نيابي في الجلسة حول الإعلام والإعدام. ترامب يعيد الحصار على موانئ إيران ويقتطع 20% من رسوم الشحن في هرمز. إيران لن نسمح للولايات المتحدة بالتدخل في المضيق، وواشنطن تعرض الملاحة الدولية للخطر. دفاع السعودية التعامل مع صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

0: وإلى جريدة الشرق ومن أبرز ما عنونت: أمريكا ترفض الحصار البحري على إيران وجولة مفاوضات روما اليوم. أمريكا تكشف استخدام سلاحين جديدين لأول مرة في ضرباتها ضد إيران.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: دبلوماسي المفاوضات ستنتهي بإيجابيات، 14 تموز فرنسا تبقى في وجدان لبنان.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط وقد عنونت: طهران تهدد بإشعال المنطقة ومذكرة التفاهم تدخل مرحلة الأزمة، ترامب يعيد الحصار البحري ويلوح برسوم مرور، الشهور الأخيرة للضيف، حركة بلا حراسة واتصال منقطع.

قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة هدى فهد عراجي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 بلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-02-303. إذن المريضة هدى فهد عراجي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 بلاكات دم. للتواصل 03-02-303. لبوا وبارك الله بكم، والآن نعاود متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: رجعنا لكم متابعينا الكرام لما تبقى من فقرات برنامجنا صباح المعرفة. في عنا بعد عم دقوا لمين عم يدق لي 02. اوكي إذن في بعد عنا كم رسالة يا ميان، ومن بعد عنا طبخة اليوم، وبالآخر عنا قصة وعبرة.
4: بدنا نجرب نقرأ بسرعة لنلحق هلأ لأنه بتعرفي بالصيف بيفيقوا شوي مأخر.
3: صح، هلأ تحمسوا
4: للإجابة. في عنا شوية أجوبة. في جواب من سوسة

0: من السويد بتقول بما أنه يسمى الذكاء الاصطناعي رح يغطي جزء كبير من العمل خاصة بالدوائر الرسمية، حتصير الحاجة لمراقبين لعمل الـ AI وظيفة جديدة مطلوبة، ومش بس بالدوائر، حتى بكل المجالات اللي بياخد الـ AI مكان البشر. عم بيعيط علينا كمان.
1: لا هي كمان لا هني كم رسالة يعني هيك سريعا
0: يلا كمان سريعا. في عنا رسالة من ياسمين عمنايمن بتقول علوم البيانات Data Science هو تخصص يهتم بجميع البيانات وتحليلها واستخراج معلومات مفيدة منها لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أفضل. وبتقول تحية لإدارة الإذاعة وكل القائمين على هذا البرنامج الرائع، وعلى الخصوص صديقي بتقول لي صديقتي الغالية حبيبتي أم طه، أهلا وسهلا فيك.
1: تمام رح ننتقل لطبخة اليوم سريعا.
2: طبخة اليوم
1: إذن رح نوصل لطبخة اليوم. طبخة اليوم حنعمل كفتة سوفلي، شو رأيكم؟ هيدا مقترح ميان. أوكي على فكرة هي كتير طيبة وكتير سهلة وسريعة، ما كتير حتاخد منا وقت. يعني بالنسبة لموضوع الكفتة سوفلي، أكيد حنجيب الكفتة حنعملهم دوائر وحنقليهم
0: بوليت.
1: أيوة هيدا هو منقليهم كتير منيح لحد ما هيك يشقروا، من بعدها منرفعهم عن الصينية أو المقلية اللي كنا عم نشتغل فيها نقليهم. نرجع من بعدها منجيب البندورة ما منقشرها، منقصها نصين ومنحطها على تمة، منطبع على المحل ما نحن قصيناها بقلب نفس الصينية،
0: يعني البومبي من فوق
1: 100% من يعني قشرتها بدها تكون ظاهرة لفوق محل ما نحن قصيناها لميلة الصينية لتحت، وهيدي نفس الصينية اللي نحن قلينا فيها الكفتة، يعني حنقلي البندورة بنفس النكهات اللي بقيت من الكفتة اللي تقلت. كمان من بعدها منكون فرمنا بصل حطيناهن فوق هول البندورة، كمان من فرم فليفلة ألوان كمان بتلبق معها، كمان حطيناهن فوقها بالصينية البيركس أو الصينية اللي نحن حنطبخ فيها، حنغطيها بالسيلوفان ونفوتها على الفرن لحتى تستوي. بس تستوي هيدي الصينية بنرجع بسهولة بتتقشر معنا البندورة، بنصير منشيلهم لأنه نحن ما كنا مقشرينها، منشيلهم لقشر البندورة ومنبلش منهرسهم لهيدول الأشياء اللي موجودين بالصينية لأنها كلها انطبخت مع بعضها. بهالوقت بنرجع منرجع الكفتة اللي كنا قلينا هون على صينية الصوصات كلها الحمراء اللي نحن اشتغلنا فيهم، منكون شو عم نعمل؟ عم نسلق البطاطا. البطاطا أكيد منقشرها منقطعها مربعات ومنسلقها على المي بالمي بالطنجرة، نرجع منصفيها ومنبلش منهرس هيدي البطاطا اللي نحنا سلقناها. أكيد منضيف للزبدة، في ناس بيزيدوا للحليب، ومنزيد لأكيد الملح والبهارات، وفيكن زيدوا مع الجبنة هي وسخنة
0: بتدوب
1: قصة كبيرة. نرجع شو منعمل؟ هيدا المزيج البطاطا البيوري اللي نحنا سويناه منغطي فيه الصينية اللي حطينا فيها الكفتة مع الصوص، ونرجع نبرش لها شوية بارميزان على وجهها ونحطها بالفرن وننطرها هيك لتشقر كلها سوا وتدوب الجبنة.
0: يعني صار عنا صوص بندورة مع فلفل فوق كفتة فوق بطاطا بيوري وجبنة،
1: هيدي
0: صح
1: كتير طيبة على فكرة، أنا حجربها.
0: يلبق لها سلطة حدا
1: أكيد بتلبق مع السلطة. صحتين وهنا.

0: يروى أن شابا وشابة جلسا قرب جدهما وقالا له: انصحنا يا جدي. فنظر إلى الشاب وقال له: اختيار أم صالحة لأطفالك أهم بكثير من اختيار زوجة جميلة فقط لك. ونظر إلى الشابة وقال لها: اختيار أب مسؤول طيب لأطفالك أهم من اختيار زوج وسيم فقط لك. وتابع الجد قائلا: تفكرا بهذه الجمل بعين الأب والأم وليس بعين العاشقين، فبعض الصفات قد تجذبك مؤقتا، لكن تعلم الدين وتطبيقه والنضج والاحتواء والمسؤولية والاستقرار النفسي مهم جدا لبناء أسرة سليمة على المدى البعيد. فالطفل لا يحتاج فقط لأبوين مثاليين، بل يحتاج أيضا لبيئة يشعر فيها بالأمان.
1: إذن متابعينا الكرام، عن هالموضوع اللي جدا مهم رح نحكي مع الحاجة الداعية سعاد المصري. أهلا وسهلا فيك حاجة سعاد.
2: يا أهلا بكم، وسهلا ومرحبا، اشتقت لكم يعني.
0: ونحن اشتقنا لك،
1: نحن اتنيناتنا اشتقنا لك.
0: أنا أكثر
1: حبيبتي حجة فاطمة، يعني موضوع جدا مهم. الحجة سعاد، الموضوع جدا مهم، وحقيقة أنت الشخص المناسب ليتكلم بهذا الأمر. شو حتحكينا عن الموضوع؟
2: يا حبيبة قلبي، أول شيء بدي أقول إنه هيدا النصيحة اللي عطاها الجد للأحفاد الشابة والشاب في محلها، وخصوصا في هذه الأيام، يعني لأنه هذه الأيام فيها ما فيها من كثرة الفساد، خصوصا الفساد اللي عم يدخل على قلب بيوتنا. ولو نحن أحيانا بيكون محاسين، يعني لو الواحد عامل كنترول على ابنه أو على بنته الشابة، وإنه أنا بعرف وين بتروح وين بتجي، ولكن هيدا الوسائل بسموها وسائل التواصل اللي عم تفوت على كل بيت، وهي تليفون اللي بيبقى نايم قايم مع الشاب ومع الصبية، بفيقوا عليه وبناموا عليه، أحياناً عم ببثوا بعض الأفكار اللي بيكون غلط وهي منا مزبوطة وضد الدين، فعم بيخربوا مثل ما بيقولوا الأفكار والمبادئ اللي نحن تربينا عليها. فهيدي النصيحة بتذكرنا بالأشياء اللي نحن تربينا عليها، وبتذكرنا بديننا الحنيف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم من ترضون أخلاقه ودينه فزوجوه. يعني الرسول ما دعا إنه الواحد ينظر لما بيجي عريس لبنته، أو لما هي بيجيها عريس أو خطيب أو نحو ذلك، ما إنه طلع بس بشكله وقديش هو حلو، قديش هو وسيم، قديش هو شكله، هندامه، مظهره. لا، إنما الرسول حث على أن يعطى صاحب الأخلاق وصاحب الدين، وهيدول بالأولوية. فلما البنت بدها تتزوج، بدها ترتبط، بدها تفكر دايما انه هيدا الانسان اللي بده يبقى معي كل العمر يصاحبني، هيدا الانسان اللي بده يحافظ علي وبده يحافظ على بيته وبده يحافظ على اولاده. في اولاد بدهم يجوا، وتعليم الاولاد بيكون بالحال وبالمقال، يعني مش مجرد كلام انت بتردديه على أسمع الأولاد فبقوموا بيطلعوا مثل ما أنت بدك، هن بيشوفوك كيف أنت عم تتصرفي بيتصرفوا تمام. فأنت لقلهم قدوة كأم، والرجل كمان الأب بالنسبة للأولاد هو قدوة. فإذا قالوا من هلأ لبكرة صلوا بيطلعوا بلاقوا ما بيصلي، بالغالب ما بيعود هيدا الكلام، بيوقع عندهم الوقع اللي هو مطلوب، لأنه هن شايفينه أنه ما بيعمل هيك. فتعليم الأولاد بيكون بالحال وبالمقال. فقديش مهم أنه المرأة تختار الرجل الصالح الذي يتقي الله تبارك وتعالى فيها، لا بيغضب رب العالمين فيها، بكثير أمور، يعني بأمور الرزق يأتيها بالرزق الحلال فلا يطعمهم مالا حراما، بأمور التعامل والأخلاق لا بهينا، مثل ما يقال بعضهم شو قال إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها. هيدا التقي اللي بيخاف رب العالمين، الإنسان المتعلم دين هلأ لو ما كان من الأتقياء ولكن متعلم دين وبيطبق هيدا بتدور عليه مثل ما بقوله يعني بين قومة أشبه الأيام. فهيدا كتير مهم، أهم من المظهر اللي بعد شوي بيتلاشى وبيروح، لأنه كلنا نحن ما حدا منا بيبقى مثل ما هو، إنما بيتغير. أنت بدك تفتشي على الإنسان الدين اللي بيخاف رب العالمين فيك، ما بيعصي الله تبارك وتعالى فيك، ما بيطعميك من حرام، لا يؤذيك لا بيأذيك ولا بيأذي أهلك ولا بزلك ولا بهينك ولا بيطعميك حرام ولا بجربك على الحرام. لأنه قداش الرجال لما بيكون بجر المرأة على الحرام وين بتصير المرأة؟ وكلنا بنعرف انه الرجال لما يكون ما بيخاف رب العالمين في كثير من الاحيان لو كانت محجبه بشلة الحجاب، لو بتصلي بصير ما بيخليها تصلي ونحو ذلك. فقديش هيدا مهم، فما تطلعي على المظهر فقط. هيدا اللي كان الجد عم بيحاول يفهمهم للشاب والشابه. كذلك من الجهه الثانيه بالنسبه للرجال، لما انت بدك تختار ما تتاخد بس بالمنظر، خصوصا بهيدي الايام اللي كثرت فيها. كلنا بنعرف هيدي الاشياء اللي بتنعمل بالوجه وبالشفايف وبالعيون وبالمبارز، كلياتها هيدي امور صارت هلأ بهالأيام كتير واسعة وكتير عم بتغر كثير من الشباب. ولكن هيدا ما بيدوم لك. انت اختار الزوجة الصالحة. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال تنكح المرأة لأربع: لدينها، لمالها، وجمالها، ونسبها، ودينها. ولكن الرسول قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. الرسول دعا للشخص الذي يختار المرأة ذات الدين، مع أنه لأربع الرسول قال مالة وجمالة ونسبة ودينة، ولكن دعا لمن يختار ذات الدين. ليه؟ لأنه هيدي المرأة الدينة بتخاف رب العالمين فيك، حتحافظ لك على بيتك، لا تدخل إلى بيتك من أنت لا تحب ولا ترضى، لا تستعمل مالك في غير رضاك، تسعى لخدمتك في بيتك حتى تسعدك وتبسطك، لأنه بتعرف ومتعلمة أنه هيدا أنا إذا أحسنت له أنا لي ثواب. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم معاذ بن جبل من بلاد الشام وسجد للرسول، الرسول قال له ماذا تفعل؟ قال رأيت أهل الشام يسجدون لعلمائهم فرأيت أنك أولى بذلك. قال له لا تفعل، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. يعني هذا بيان عظيم حق الزوج على الزوجة. فهيدي الإنسان اللي متعلم الدين بيكون عارفانة أن في عليها واجبات تجاه الزوجة، بدها تعامله مثل ما كان شيخنا رحمه الله يقول تكون في حضرته كأنها في حضرة ملك، ما بتخشن له الكلام، ما بترفع صوتها فيه، لا تخرج من بيته من غير إذنه إلا برضاه، لا تدخل إلى بيته من لا يحب، بتسعى أنه تربي له أولاده التربية الصالحة. فلما بيظهر هو على شغله ما بتكون هيدي المرة اللي بتقول له دبر راسك من وين ما كان، أنا اليوم بدي أظهر، أنا اليوم عندي مناسبة بدي ألبس، بدي أجيب فستان مدري من وين. لا، ما بتكون هيك، بتقول له اتق الله فينا ولا تأتي لنا إلا برزق حلال. هيك المرأة الدينة، ولما تكون هي هيك قديه بيكون، شو بيكون حال البيت؟ بده يكون حال البيت بيشبهها، يعني هي حتحرص انه تربي ولادها التربية الصالحة. فهيدا اللي انت بيدوم لك، وهيدا اللي بيريح لك راسك لبعدين تظهر وانت مطمن على بيتك وولادك وعلى كل امورك.
1: اي والله صحيح.
2: هيدا يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا. كلياتنا بنغلط، بس الواحد لما بيدور على هيدول الأشياء الرئيسية بيرتاح لبعدين. فأنا يعني بضم صوتي لصوته للجد اللي هو حقيقة نصيحة بمحلة، وبقول يعني بتوجه لكل شاب وشابة، إياكم ترتبطوا بشخص لا يتقي الله، لأنه بعدين حتندموا كتير كتير. لأنه الذي لا يتقي الله هيدا إنسان بتخافوا منه لبعدين شو حيصير. أما إذا الواحد ارتبط بإنسان دين يخاف رب العالمين، بيأمن على نفسه من الحرام، بيعرف يحط إيديهم بإيدين بعض وبيزيدوا بالطاعات، فبيكون يعني ما أجملها من صحبة العمر هاي.
1: نعم صحيح. حاجة سعاد المصري، أنا كتير بدي أتشكرك على هالكلام الطيب واللي بمطرحه، تبارك الله، يعني نحن كلنا استفدنا من هالمعلومات الجدا مهمة، بارك الله فيك، ولنا لقاءات أخرى بإذن الله
0: إن شاء الله.
2: آمين. بارك الله فيكم، أكرمكم الله، الله يقويكم على هالبرنامج الرائع.
1: شكرا كثير لك، أكرمك الله
2: حبيبتي ميان، كمان ببسو بعضهم،
1: تسلمي لي، في أمان الله، مع السلامة،
2: مع

0: إيمان، قبل ما نختم بدي أذكر بمواقيت الصلاة. اليوم الظهر على الساعة 12:49، العصر 4:34، المغرب 7:57، العشاء 9:31، وفجر الغد على الساعة 3:48. فحافظوا على الصلوات في أوقاتها
1: إن شاء الله. تمام، إذن لهون بينتهي لقائنا معكم متابعينا الكرام. بدنا نتمنى الشفاء العاجل للشيخ محمد الدنا، اعتذر عن برنامجه اليوم بسبب المرض. نلقاكم في يوم غد بإذن الله، استودعكم الله.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي
3: تمام
2: 03-793-911.
3: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
8: رجعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهراري رحمه الله، قال رحمه الله: هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها ما ينفعه في الآخرة ليكون له ذخرا باجتناب المعاصي وأداء الطاعات، فمزرعته صارت خيرا له ونجاة وفوزا في الآخرة. فاغتنموا هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال ما يكون ذخرا لكم، وهو الدؤوب على تعلم ما فرض الله تعالى من علم الدين، من حيث الاعتقاد ومن حيث الأحكام، ثم العمل بذلك. اغتنموا هذا الفراغ، اغتنموا شبابكم لتحصيل هذا الذخر العظيم، وإياكم والغفلة بالتنعم وتعلق الهمم بتكثير المال بلا نية حسنة، فإن ذلك حجاب قاطع لكم عن اتخاذ هذا الذخر العظيم. وأوصيكم بالجد في نشر العلم، علم الدين، علم أهل السنة، واستعينوا على ذلك بترك التنعم، لأن التنعم يؤدي إلى التقصير في عمل الآخرة. وأوصيكم بالرضا بالقليل واليسير من الرزق، والصبر على مشقات التعليم ونشر العلم، والتطاوع فيما بينكم، والتواضع والحلم وترك الغضب. صحابيان نشرا علم الدين في اليمن، واليمن قسمان نجد وتهائم، أحدهما أخذ التهائم والآخر أخذ النجد، وكانا يلتقيان بعد كل مدة يتشاوران يتناصحان، ليستضيء كل من الآخر بما ينفعه للدعوة إلى الله. من عمل هذين انتشر العلم والدين في اليمن، أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل، وكانا متطاوعين كما أمرهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم أن نقتدي بهما. الرسول وجههما إلى اليمن وهما ثقتان عالمان وليان صالحان مخلصان لله، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فكانا عاملين بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعظم النفع من عملهما بسبب تطاوعهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب تطاوعهما تطاوع كل مع الآخر عظم النفع وكثرت الفائدة، وعم العلم والنفع في تلك البقعة في اليمن. هذا، وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني مكلف شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. أهلا بكم. يستعد لبنان للجولة السادسة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما اليوم وغدا، وسط تعويده على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذي للاتفاق الإيطالي الذي جرى توقيعه في واشنطن في 26 من حزيران الماضي. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة 11 من قبل الظهر وبعد ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 15 و16 من الجاري، وذلك لمتابعة درس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. في ملف الموازنة، دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أعضاء اللجنة إلى حضور جلسة تعقد عند الساعة 11:30 من قبل ظهر اليوم في مبنى مكاتب النواب لمتابعة قانوني إصلاح المصارف والانتظام المالي. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 13,000 ليرة، وسعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 13,000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 35,000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 16,000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,234,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,252,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,847,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,150,000 ليرة لبنانية. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران بعد أن أعلن في وقت سابق أنه بدأ ضربات جديدة بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أوردته رويترز خلال المهمة التي استمرت 5 ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صفارات

التاريخ الباليستية والطائرات المسيرة، محذرا شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، كما نقلت وكالة فرانس بريس. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 40 238. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف في مستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة إلى وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 40 238. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حكاية من كل بيت، حكاية من كل بيت.
5: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك، ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
4: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
5: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لثلاثة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
4: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
5: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل حدا

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الشباب هم حياة المجتمع وهم أساسه وهم الفئة العاملة فيه وهم الذين ينقلون حال المجتمع من الحسن إلى القبيح أو من القبيح إلى الحسن في الغالب. ولأن الشباب هم العنصر الغالب والرابط بين الفئات المجتمعية، الشباب هم الوسط بين الأطفال والشيوخ، بين الصغار والكبار. قد جعل الله القوة في الشباب على خلاف الكبر وعلى خلاف شدة الصغر، فالصغير ابن سنة وسنتين وثلاثة وخمسة ضعيف، لا يقوى على أداء أموره إلا القليل منها وشيئا فشيئا، لا يقدر على البيع والشراء وجلب المال وكسب الرزق، إنما ييسر له ذلك بالأسباب من غير سعي منه. وكذا من كان كبيرا في السن غالبا فإنه قد وهن عظمه ورق وضعف بدنه وأكلت بدنه غالبا الأمراض. إذن الشباب كأنهم هم المسؤولين عن نقل الأمة من حال الحسن إلى القبيح أو العكس. فكانت هذه الفئة من الناس محط اهتمام الجميع، يعني الدعاة إلى الخير يهتمون بالشباب، والدعاة إلى الشرور يهتمون أيضا بالشباب. وقد صرنا في زمان قد فتح للشباب كل باب يسعى من خلاله لإبعاد هؤلاء الشباب عن دينهم، ولإبعادهم عن عقيدتهم، ولإبعادهم عن الخير الذي في الدين. كلامي إذن اليوم موجه للشباب ولآبائهم، كيف أتعامل معه بما يرضي الله والرسول وبما يجذبه إلى الدين، وكيف إن كنت شابا كيف أفكر ومن أين أنطلق وكيف أرتب أولوياتي واهتماماتي، وكيف أقدم الحسن وأبتعد عن القبيح. الآن صرنا نسمع الشباب يقول: أنا لا أحب أن يفكر أحد عني. يقول: أنا عندي عقل، أنا أدبر نفسي، أنا أعرف الصواب وأنا أعرف الخطأ. هذا كلام كثير من الشباب، ولو كان هذا الشاب صغيرا نوعا ما يقول مثل هذه الكلمات، يكون عمره 18 سنة، 20 سنة، 16 عاما أحيانا، يقول: أنا أفكر، أنا أرى، أنا أنظر، أنا أقرر، لا أحد أريد أن يفكر عني. أولا نريد أن ننبه إلى أمر: القرآن لم ينهى الإنسان عن التفكير. لربما البعض يظن أن الدين يمنعك من مطلق التفكير، الدين يمنعك من الاعتراض على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الدين لا يمنعك من التفكير ومن العمل العقلي الذي تتوصل به إلى إثبات صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات كل مسألة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول: وهديناه النجدين. وأنت الذي يختار طريقه، ولكن الشرع لم يعطك الحرية لاعتقاد غير الإسلام، لاعتقاد ما يعارض الدين، لأنك مأمور أن تتبع دين الله وأن تثبت عليه. لست حرا في ذلك فتعتقد ما تشاء وتعترض على ما تشاء، لأنه ينبغي أن نرجع أنا وياك أيها الشاب إلى العقل الذي تتكلم عنه. أنت تقول: لا أحد يفكر عني وأنا أفكر عن نفسي. هذا العقل يثبت لنا أن من جاء بالمعجزات حقه أن يصدق لا أن يكذب. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزات الباهرات، شق له القمر، نبع الماء من بين أصابعه، وجاء بالقرآن، المعجزة المستمرة، المعجزة العظمى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مستمرة إلى أيامنا. نسمع ما يتلى ونجد ما فيه من بلاغة وفصاحة وأخبار وصدق الأخبار. إذن حقي أن أصدق هذا القرآن، حقنا أن نصدقه، ولا ينبغي أن نكذب مسألة جاءت فيه، ولا أمرا جاء فيه، ولا خبرا جاء فيه. حقنا أن نصدق هذا القرآن. إذن تستعمل عقلك لا في التشكيك في دين الإسلام، ولا في التشكيك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل يثبت أنه صادق فيما يبلغ عن ربه. العقل يثبت وجود الخالق، والعقل أيضا يثبت أن من جاء بمثل ما جاء به محمد يصدق ولا يكذب. وإن كذب محمد صلى الله عليه وسلم فمن كذبه أهمل قيمة البرهان العقلي الذي ظهر له جليا بظهور المعجزات الباهرات على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي يرد ما جاء به الشرع بدعوى أنه صاحب عقل وصاحب فكر، إنما هو يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الهوى. وتخضع أيضا لخبرة هذا الإنسان وما رآه وما سمعه من طفولته إلى حين أبدى رأيه أو أظهر هواه. فتجد أحيانا أن من عاش في بيئة مثلا فقيرة جدا، مع شدة من العيش وشظف الحياة، شدة الحياة مع اليتم وفقد الأم، تجد أنه أحيانا إذا لم يكن متعلما ولم يكن قد دخل المدارس فإنه يلجأ إلى العصابات أحيانا، ويلجأ أحيانا إلى ما يخالف شرع الله، وما يوجد في بعض هذه البيئات من البعد عن الدين والبعد عن العلوم والبعد عن المدرسة والبعد عن الجامعة. فتجد أن هذا الشاب يدور في فلك دراجة وسيارة وسيجارة أو نحو ذلك مما يسمع ويرى داخل الحي الذي يقطن فيه. وتجد أن رجلا آخر يعيش في بيئة متواضعة ولكن أباه اعتنى بتعليمه جيدا، فتجد هواه منصرفا إلى الخروج مما هو فيه للوصول إلى مكان آخر، إلى وصول إلى طبقة أخرى، فيسعى ويصل. وتجد واحدا في بيئة مترفة فيها من البزخ وفيها من الترفيه وفيها من المال وفيها ما فيها من أشكال الحياة، مع الفراغ الواسع ومع الصحة الجيدة ومع المال، فتجد أن الشباب قد انحرف. وانحراف هؤلاء تجده أحيانا إلى المخدرات والزنا والخمور وتضييع المال في المحرمات، في القمار ونحو ذلك. فإن آراء هؤلاء الشباب من هذه الفئة أو هذه تخضع للبيئة التي عاشوا فيها أحيانا، وتخضع أحيانا للهوى الذي تربوا عليه، وتخضع أحيانا لمفكرين استمعوا لهم أو كتاب قرأوا لهم أو نقاد شاهدوهم. من أسمع وممن أتلقى؟ أنت أيها الشاب المسلم، أنت أيها الشاب، إذا أردت أن تستمع لمن يدلك على الخير ولا يدلك على الشر، لأن الفريقين متفقان أننا لا نريد الشر بل نريد الخير، اللهم إلا إذا كان يعرف الشر ويريده. إذا كنت تريد الخير ولا تعرف من أين تأخذ هذا الخير ومن أين تتلقى هذا الخير، فعندنا أناس كثر صدروا عقائدهم وصدروا أفكارهم، ومنهم من جاء من الناس من جاء بالوحي من عند الله، فمن أتبع؟ أتبع من جاء بالوحي من عند الله، لأن الله أعلم بالمصالح وهو أحكم الحاكمين. من أتبع؟ المغني أم الممثل أم الراقص أم الرسام أم الشاعر أم اللاعب أم أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر، من الذي غير مجرى التاريخ؟ من الذي أنقذ الموؤودة بعد أن كانت تدفن وهي حية؟ من الذي أثر تأثيرا بالغا بالبشرية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي علم الفضائل؟ إن كنت تسمع لما يقال له حقوق الطفل والمرأة والحيوان، فاسمع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع الأطفال، كيف كان يصلي وهو يحمل حفيدته أمامة، كيف كانت تمسك الجارية الصغيرة، يعني صغيرة لا تشتهى، بإصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يمشي معها فيمشي معها رسول الله. تريد أن تسمع عن معاملة الناس للأطفال كيف هي؟ أنت تسمع وترى وتشاهد. من يأتي بالأطفال ويؤذيهم ويعرضهم للأخطار بالأشكال والألوان التي سمعتم عنها، ويجعلهم أداة لشهواته ورغباته وشذوذه، وتسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال بالشكل الذي ذكرناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الحيوان لمن يتكلم بما يسمى حقوق الحيوان؟ رسول الله يمسح على الجمل ويسأل عن صاحب الجمل فيطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه الجمل، فيقول الشاب نهبه لك يا رسول الله. يتمنع رسول الله عن شرائه، ولكنه يقول إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أنك تجيعه لا تطعمه كما ينبغي وتتعبه. يوصيه بالجمل، يوصينا رسول الله إذا ذبح أحدنا الشاة أن يريح ذبيحته وأن يسن شفرته. بدك تتعلم الأحكام والأفكار والخيارات من يوم تاخدها؟ ممن أتعلم ما لا يضرني وما ينفعني؟ تعلم من رسول الله. لمن يتكلم بما يسمى حقوق الجار، اسمع شو بيقول الرسول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. أوصى بالجار: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره بالجنب جائع وهو عالم به. يعني منه إيمانه كامل، يعني بيترتب عليه هيدا انك تاخد من طعامك وتعطي جارك، بيترتب عليه الإحسان إلى الجار. معاملة النساء للمرأة التي تريد أن تجد المعاملة الحسنة، أين هي؟ من أين نأخذ هذه المعاملة؟ كيف تعلم الذكور الذين في حياتها حسن معاملة النساء؟ تعلمي وعلميهن كيف كان الرسول مع أهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم، يعني أفضلكم، معناه من أفضلكم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، معناه الأحسن في الرجل أن يكون محسنا ذا خير للنساء في بيته. هك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ضرابا للنساء، بل خادمه يقول: ما ضرب شيئا قط. بدك تعرف كيف تعامل أهل بيتك، تعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقول خادمه: لم يعب رسول الله طعاما قط، ما في مرة قال الأكل مالح، ما في مرة قال الأكل ما لذيذ، ما في مرة قال الأكل ما بيتاكل بما فيه يعني هذا الكلام الذي يكون فيه كسر خاطر، فضلا عن كونه تعيب للطعام. لا يقول ذلك رسول الله. ما قال لي أنس عم يروي: ما قال لي لما فعلت ولما لم تفعل. تلاقي بعض الناس ببيوتهم: مين حط كذا، مين شال كذا، مين عمل كذا، مين هذي، عنده ملامة في البيت. الرسول ما عاب طعاما قط وما ضرب شيئا بيده قط في البيت، لا شابا ولا امرأة، لا عبدا ولا امرأة ولا طفلا، ما ضرب امرأة بحياته، ولا ضرب طفلا ولا ضرب عبدا. بدك تتعلم الأخلاق الحسنة، تعال واستق هذه الفضائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين بياخذهم لهو المعلومات؟ من العلماء بتاخذهم، مش بوسائل التواصل التي فيها أحيانا غير الثقات لتتعلم منهم. لا، بدك تروح عند العلماء والمشايخ الطيبين الصادقين الثقات لتاخذ منهم العلم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، نتكلم النبي، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. بدك العلم تروح لعند مصدره لتاخده وتتعلم، وما تترك حالك للفراغ ولا تترك ابنك للفراغ، لأنه بالفراغ بيتعلم من غير الصالحين ما لا ينفعه وما يضره. بيفتح على وسائل التواصل بيطلع له حدا بيصير يتعلم منه شو عم بيقول، تلاقي ابنك صار عم يحكي مثل هيدا من دون ما تشعر، من دون ما تشعر ومن دون ما تحس ابنك تأثر بمن شاهده وتابعه. طب شو بعمل بفترة 7 سنين ل14 سنة؟ إذا اللي عم يسمعني هلأ امرأة أو رجل، هذه فترة التربية وفترة التأديب. شو يعني تأديب؟ لربما البعض يظن معناتها أنه نضربه، عم قول تأديب، والتأديب لا يشترط أن يكون كذلك. بتأدبه بأنك تعلمه، بأنك تقول له هذا صح وهذا غلط وتبين له ليش، ليش هيدا صح وليش هيدا غلط. انك ما تتركه للهاتف ولوسائل التواصل، بل انك انت تعطيه ما تريد من الفوائد ومن الاشياء المطلوبة فتعلمه اياها. من بعد 14 سنة تحسن صحبته فتعلمه بهذه الصحبة ما ينبغي أن يكتسبه من وجوه الخير وما ينبغي أن ينصرف عنه من وجوه الشر. لربما واحد يقول أنا بعطيه مصاري بترك له الحرية وبخليه يعمل اللي بده إياه. للأسف هذا كلام موجود، ولكن هذا الكلام يعرض الشباب أحيانا للفساد، يعرضه لما ذكر إن الشباب والفراغ والجده، فراغ قوي وشباب، والجده المال، مفسدة للمرء أي مفسدة. أنت بتكون عم تخرب ابنك بأنك تعطيه بعمر 18 و19 و20 كل هذه الأمور من غير ضابط شرعي. بالماضي كانت الفتاة تتلحف بالحياء، الأمر اليوم اختلف. كانت المساجد تمتلئ بالطلاب والحفظة، والأمر اليوم اختلف. كان الشاب يستتر من المعصية، والآن الأمر اختلف. الآن صرنا بزمن يتكلم فيه البعض بالرأي والهوى، وأحيانا يتكلم هؤلاء الشباب بأمور مرتبطة بالدين بالهوى والرأي. هون الخطورة، خطورة كبيرة. هون ليست الخطورة منحصرة بهذا الأمر، ولكن هذا وجه من وجوه الخطر الكبير. يتركون الآيات المحكمة الواضحة في القرآن ويأتون إلى آية في فهمها حاجة إلى النظر في كلام العلماء وتأويلاتها وتفسيرها، لا يظهر المراد منها بوضوح لكل من يسمع إلا بعد البحث أو السؤال. فيتأول البعض آية وردت هنا لإباحة محرم متفق على تحريمه، أو لتحريم حلال متفق على حله، فهون بيروح إلى التطرف. البعض بيروح إلى التطرف والبعض بيروح إلى الانحلال. ليش؟ لأن الطرفين
1: جاء وادعيا علم الدين على خلاف ما عليه الأمة، فهذا ادعى فهما خاصا وهذا ادعى فهما خاصا، ففريق انحل وفريق اتطرف. فتجد أن البعض يقول قال تعالى عن الخمر فهل أنتم منتهون، إذن يعني نحن إذا بدنا ننتهي فينا، وإذا ما بدنا كمان يعني فينا نعمل اللي بدنا إياه، فنحن فينا أن نشرب خمر. ويترك كل الآيات التي فيها أن الخمر فيه إثم كبير، وأن الله سبحانه وتعالى ذكره في الأشياء التي أعقبها بعد ذلك بأنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهي أمر للنهي. وطرف الآخر من الناس اللي تأولوا بعض الآيات فتطرفوا، فذهبوا مثلا إلى تكفير الناس جملة كبعض المتطرفين، بعض الجماعات فسروا آيات تفسيرا خاطئا فاسدا باطلا، فكفروا كل الناس الذين لم يحكموا بالحكم الذي يرونه هم. لما نترك المحكم الواضح ونذهب إلى تفسير مصطنع مخترع مفترا لآية متشابهة نستطيع أن نردها إلى المحكمة فيظهر المعنى منها؟ لما نذهب فنتأول آية للقول بأن الصلوات ثلاثة وليست خمسة، وهو معروف بين المسلمين أنها خمسة، يأتي واحد يقول الصلاة ليست المعهودة، الصلاة معناها في الشرع معناها الدعاء فقط، الله قال واركعوا مع الراكعين. لما نبيح النظر المحرم ونبيح كذا ونبيح كذا بدعوى أن آية وردت في أمر فتأولها هذا الإنسان تأولا فاسدا وترك كل النصوص التي توضح أن المراد تحريم النظر المحرم وتحريم ما حرم الشرع؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. إذن في عنا محرمات ينبغي أن نجتنبها، هذا الشرع يا أحبابنا. أيها الشباب تمسكوا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الآباء ليكن همكم قبل الطعام والشراب قبل اللباس والكسوة قبل التليفون والآيباد والمكيف والتيفي وقبل توسع باللذائذ وقبل كسدورة النهار الأحد، الهم يكون كيف ربي أولاد على خط النبي صلى الله عليه وسلم، أكل بعد ذلك ما أكل، نام بعد ذلك حيث نام، لبس بعد ذلك ما لبس، فاخر الثياب أو رديئها، لكن احفظ له عقيدته، احفظ دينه من الفساد، احفظ إسلامه من الهوى والتشتت والآراء الردية والأفكار الضالة والعقائد المنحرفة والتأويلات الفاسدة وإعمال الهوى في النصوص وفي الآيات والقرآن والأحاديث، بل العودة إلى الفقهاء والمشايخ والعلماء الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستقي هذا الفتى أو هذه الفتاة علومهم منهم، لا من وسائل التواصل التي فيها الفاسد وفيها المنيح والفاسد أكثر من المنيح. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وجميع المسلمين من مثل هذه الأمور الهدامة، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أمتنا، وأن يرفع البلاء، وأن يعافي بلدنا من كل شر ومن كل هم ومن كل كرب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو، تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. يستعد لبنان للجولة السادسة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي والتي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما اليوم وغدا، وسط تعويله على أن تكون الاجتماعات ذات طابع تنفيذي للاتفاق الإيطالي الذي جرى توقيعه في واشنطن في 26 من حزيران الماضي. وفي إطار مواكبتهما لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء أمس في قصر بعبدة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية. وتطرق البحث إلى انعقاد جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية اليوم وغدا في روما، والتوجيهات التي أعطيت للوفد اللبناني بأهمية المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. وتناول البحث أيضا الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون للولايات المتحدة الأمريكية في 21 من الجاري، والاجتماع الذي سيعقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى ذلك، أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون عن أمله في أن تسفر المفاوضات في روما عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، ويبدأ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها. من جهته، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن الجو في المنطقة سلبي وقاتم نتيجة التصعيد الحاصل، آملا في أن يتوق قبل تفاقمه، خصوصا أن لا مفر في نهاية المطاف من العودة إلى التفاوض وتطبيق مذكرة التفاهم. ولفت بري إلى أن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤدي إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان، وقال: كن أكيدا أنني سأكون مسرورا إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، لأن ما يهمني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث أقدمت قوات العدو فجرا على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في بلدتي مجدل زون وحداثة في قضائي سور وبنت جبال، كما تعرضت بلدة بيود السياد فجرا لقصف مدفعي معاد. وفجرا أيضا أطلقت قوات العدو نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، ونفذت عمليات تفجير بالأودية الممتدة من مجدل زون حتى وادي حسن، بالإضافة إلى تفجيرات في محيط بلدتي الطير وكونين قرابة الأولى والنصف ليلا. في المواقف، أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها دول الخليج العربي الشقيقة، والتي كان آخرها الاعتداء الآثم الذي استهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة وكذلك استهداف المملكة الأردنية الشقيقة، وقال إن أي مساس بسيادة أشقائنا هو مساس بالعمق اللبناني والعربي. من جهته، أدان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في بيان بأشد العبارات الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والتي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة برمتها واستقرارها وللسلم والأمن الدوليين، ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة. نيابيا دعا

0: انخفاض التغذية الكهربائية يعود بصورة أساسية إلى محدودية القدرة الإنتاجية المتاحة، ولا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 13000 ليرة، والمازوت 35000، والغاز 16000. أصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,234,000، بنزين 98 أوكتان 1,252,000، المازوت 1,847,000، أما قارورة الغاز ف1,115,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 40 238. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 70 40 238. والمريضة هدى فهد عراجي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 بلاكات دم. للتواصل 03-02-303. إذن المريضة هدى فهد عراجي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 4 بلاكات دم. للتواصل 03-02-303. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، بعد أن أعلن في وقت سابق أنه بدأ ضربات جديدة بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أوردته رويترز خلال المهمة التي استمرت 5 ساعات، نجحت القوات الأمريكية في ضرب أهداف عسكرية في أنحاء إيران. في الغضون، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيواجه خطابا إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون في إعلان يتزامن مع تصعيد في الأعمال العسكرية مع إيران. وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال: سيواجه الرئيس ترامب خطابا إلى الأمة مساء الخميس في 9:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجمات بصواريخ ومسيرات على البحرين، بعدما دعت المنامة مواطنيها إلى الاحتماء عقب انطلاق صفارات الإنذار بحسب فرانس بريس. ونقل تلفزيون إيراني الرسمي عن الحرس الثوري أنه تم استهداف مستودعات للدعم اللوجستي العسكري ومركز للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والمبنى السكني للقوات الأمريكية في البحرين.

خليجيا، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت فجر اليوم 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية. هذا وسمع دوي انفجارات في المنامة صباحا بعد إطلاق صفارات الأنذار 3 مرات منذ الفجر بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. ونشرت وزارة الدفاع البحرينية تحذيرات عبر منصة إكس جاء فيها: تم إطلاق صفارة الأنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وبشأن مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشر على تطبيق تيليجرام أنه أصاب بصواريخ وعطل ما وصفه بناقلتين نفط عملاقتين مارقتين، وأوضح أن الناقلتين أوقفتا أنظمة الملاحة فيهما واتجهتا وتجاهلتا تحذيرات السلطات الإيرانية في مضيق هرمز وحاولتا المرور عبر ممر به ألغام. بدوره قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إن إيران لطالما كانت حامية مضيق هرمز الاستراتيجي وستبقى كذلك، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لجعل الولايات المتحدة حامية مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية اليوم، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة إقرار الحصار ردا على الهجمات الإيرانية. أنهى التصعيد العسكري بين السعودية وجماعة الحوثيين هدنة استمرت 4 سنوات بعدما أطلقت الجماعة اليمنية أمس صواريخ باتجاه المملكة متهمة إياها بقصف مطار خاضع لسيطرتها. وقد أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا مطار أبها في السعودية ردا على الضربات التي استهدفت مطار صنعاء والتي حملوا الرياض مسؤوليتها. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع ردا على هذا العدوان السعودي الإجرامي: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار أبها الدولي، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وطائرات المسيرة، محذرا شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء كما نقلت وكالة فرانس بريس. حذرت السلطات الإيطالية في روما وأكثر من 80 مدينة من الخروج من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وشمل التحذير كبار السن والأطفال. ودعت السلطات الإيطالية الأهالي إلى عدم تعريض أولادهم لأشعة الشمس المحرقة والتي تسببت بوفاة العديد من كبار السن. وفي روما سجل احتراق الأشجار وذوبان إشارات المرور، حيث وصلت الحرارة تحت أشعة الشمس إلى 52 درجة مئوية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة وجأف النشرة الآتي. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29 أما في الداخل من 18 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدا. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فائدة اليوم: سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. سيدنا نوح ومن معه من المسلمين بقوا في السفينة، وهذه السفينة عملها نوح من شجرة نبتت يوم ولد نوح. كان طولها 300 ذراع وعرضها 80. من هذه الشجرة عمل نوح السفينة، ثم ظل نوح ومن آمن معه في السفينة 6 أشهر وأياما. في هذه المدة طافت السفينة بنوح فأخذته إلى عرفات، ثم ذهبت من عرفات إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى محل الجمرات حيث ترمى الحصيات. الجمرات 3 هي 3 مواضع ترمى بالحصيات. ثم ذهبت السفينة بهم وهي فوق الماء إلى مكة، وطافت بهم 7 طوفات، هذا ضمن 6 أشهر وتلك الأيام. وكان ارتفاع الماء على أعلى جبل في الأرض 5 أشهر. وكان سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كما جاء في القرآن الكريم: 1,000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة عليه الصلاة والسلام، ولم يؤمن معه إلا نحو 80. ثم الله أوحى إليه أن يعمل السفينة، عمل هذه السفينة من تلك الشجرة، ودعا من آمن معه فركبوا معه، وحمل فيها من البهائم من كل 2 زوجين من كل الأصناف. ثم أمطرت السماء وكانت القطرة كالجبل، وصار الطوفان، أخرجت الأرض ماءها وصار هذا الطوفان، ومات الناس ونجا من كان مع سيدنا نوح في تلك السفينة. فانظروا إلى هذه العبرة، دعا قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن معه إلا نحو 80 شخصا عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح: حتى فارق الدنيا أو حتى مات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتد بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7601، 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة سادسة من المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي اليوم وغدا في روما. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات العدو نفذت عمليات تفجير في مجدل زون وحداثة ومحيط الطيرة وكونين. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. الرئيس جوزيف عون أدان الاعتداءات المتكررة على دول الخليج. الرئيس بري دعا إلى عقد جلسة عامة الأربعاء والخميس المقبلين. الجيش الأمريكي أكملنا ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيوجه خطابا إلى الأمة الخميس. وزير الخارجية الإيرانية: إيران ستبقى حامية لأمن مضيق هرمز. تعرض ناقلة نفط لضربة صاروخية خلال عبورها المسار الجنوبي بمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني أعلن تنفيذ ضربات على البحرين. الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار وعلى المواطنين والمقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن. الإمارات أدانت استهداف ناقلتين وطنيتين في مضيق هرمز. الهجوم الإيراني انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2817. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة من المدخل الشرقي للمدينة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوعد بشن ضربات أقوى ردا على هجمات أوكرانيا. أخيرا، الطقس المتوقع: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان ودرجة الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدها استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدها إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الظلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المعنى أن الإنسان إذا صاحب المؤمن التقي يكون خيرا من أن يصاحب المؤمن الذي هو غير تقي، لأن الذي يصاحب التقي يكتسب منه ترقيا في دينه، يترقى في دينه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدنو من المساكين، لأن الذي يدنو من المساكين يرق قلبه، فيكون ذلك أقرب لشكر الله تعالى على نعمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو أفضل منه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. معنى الحديث: إذا رأيت إنسانا أقوى منك، أصح منك جسما، أو رجلا عنده من المال ما ليس عندك، رجلا فوقك في أمور الدنيا، فانظر إلى من هو أسفل منك، أي إلى من هو أضعف جسما، حتى تشكر الله تبارك وتعالى على ما أعطاك. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من هو أفضل منه فلينظر إلى من هو أسفل منه، حتى لا يزدري نعمة الله عليه، ولينظر إلى من هو أقل منه مالا، لأنه بذلك يكون شكر الله تعالى على ما في يديه من المال. أما الذي ينظر إلى من هو فوقه في الجسم والقوة، أو من هو فوقه في المال، ينسى شكر الله على النعم التي أنعم بها عليه، ويشغل فكره حتى يصل إلى مرتبة هذا الإنسان، ويقول: يا ليتني كنت بصحة هذا الإنسان. يفكر في هذا، يشغل باله، يقول: يا ليتني مثل هذا في كثرة المال. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رغب أمته في القناعة بالقليل من الرزق، فالذي يقنع بالقليل من الرزق يسلم له دينه ودنياه، أما الذي لا يقنع بالقليل من الرزق يهلك في دينه وآخرته، يهلك في الدنيا والآخرة. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس من شدة الحرص على المال يمدون أيديهم إلى المال الحرام حتى يكون عندهم مال وافر، فيعملون في المخدرات مع وجود ما يكفيهم، يشتغلون في المخدرات، ثم في الدنيا تصير لهم مشاكل، فيحبس بعضهم ويقتل بعضهم، وفي الآخرة عذاب شديد. هؤلاء الذين يبيعون المخدرات هذا حالهم. ثم من الناس من شدة الحرص على المال يمدون أيديهم إلى السرقة، حرام أن يضرب أحدهم، حرام أن يسرق مال أحد منهم، حرام أن يأخذ مال أحد منهم بغير رضاه. فهؤلاء الطمع ساقهم، أما لو قنعوا بما رزقهم الله تعالى من المال الحلال كانوا سلموا من هذه المشاكل. أحدهم يحبس سنين عديدة على هذا الفعل، إما سرقة وإما بيع المخدرات. فالقناعة بالقليل من الرزق فيه سلامة الدين والدنيا، أما الجشع والحرص على المال فإنهما يفسدان دين الإنسان، دين المسلم، ويجلبان له المشاكل في الدنيا قبل الآخرة، يتعرض للعقوبات. وهذا أمر ظاهر لا يخفى عليكم أيها الأحبة. كثير من الناس دخلوا السجون، انقطعوا عن أهليهم زمانا طويلا بسبب الحرص على المال، وكانوا يجدون ما يكفيهم من الرزق الحلال. فكونوا من الذين يقنعون بالقليل من الحلال، ولا تكونوا من الذين يحرصون على تجميع المال إن كان من حلال أو من حرام. ثم من المهم جدا أمر آخر، وهو ترك الغضب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، ما ينجيني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. وذلك لأن الغضب قد يجر إلى الكفر. كثير من الناس يكفرون عند الغضب، لا يفكرون في حالة الغضب. كثير من الناس يعتدون على الناس بسبب الغضب، وكثير منهم يقطعون أرحامهم بسبب الغضب، يقطع رحمه. وقطع الرحم ذنب كبير، ذنب كبير عند الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يغضبون فيطلقون زوجاتهم، وكثير من النساء بسبب الغضب يثرن أزواجهن حتى يقول الزوج: طلقتك، ثم تتعكر المعيشة عليه وعليها. والسبب الذي بعثهما إلى ذلك هو الغضب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحكم خلق الله وأعرف خلق الله بمصالح العباد لدنياهم ولآخرتهم. فالذي يغلب نفسه عند الغضب ولا يتبع الغضب يسلم له دينه ودنياه. وكثير من الناس يغضبون فينفعلون انفعالا شديدا، فيطلقون المرأة بالثلاث، ثم يندم، ثم نفسه لا تطاوعه على الابتعاد منها فيعود إلى معاشرتها بالحرام. لا تطاوعه نفسه على أن يصبر إلى أن تنتهي العدة، ثم يتزوجها رجل آخر زواجا شرعيا فيصيبها بالحلال، ثم يطلقها أو يموت عنها، ثم تعتد عدة ثانية، ثم يتزوجها ذاك بنكاح شرعي ذاك الأول. نفوسهم لا تطاوعهم. هؤلاء الذين لا يخافون الله تعالى يعاشرون زوجاتهم بالحرام. واحد قال: طلقت زوجتي 5 تطليقات، 5 مرات، فماذا أفعل؟ فقال له أحد العلماء: ابتعد منها حتى تتزوج زوجا غيرك. قال: ويصيبها ذلك، أن يجامعها؟ فقال له العالم: لا بد من أن يجامعها. قال: كيف يكون هذا؟ فعاد إلى معاشرتها. هذا أهلك نفسه، خسر آخرته، لأنه عاشرها بالحرام، وهذا سببه الغضب. فالإنسان الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الذي يبطش فورا فينتقم. كثير من الناس يظنون أن الشديد هو الرجل الذي يبطش إذا غضب، هذا هوى النفس. مخالفة النفس فيه شفاء وفيه سلامة، مخالفة النفس فيه سلامة في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يخالفون هوى النفس. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: شكله الصيفي والعانة شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98
4: سماك كومباني
5: شركة السماك بروتك وطاقتك علينا
4: سماك كومباني
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
7: Yes Travel and Tourism
8: Yes Travel and Tourism
7: Yes Travel
3: حجوز وسافر أكتر ودفع أقل وعنا أوفر
7: Yes Travel
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
7: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
9: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
7: Yes Travel and Tourism
10: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال

0: حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر. من بيت لبيت بتسافر لحكاية، حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها.
1: نداء المعرفة،
2: نصيحة في دقيقة. ما هي النصيحة لمن أبديت له نصيحة؟ النصيحة لمن أبديت له نصيحة أن يقبل النصيحة، لأن النصيحة خير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. جاءك إنسان نصحك، كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، ختيار، طالب أو معلم، أو زوجتك أو أختك أو ابنك، ما دامت نصيحة تقبلها وقل لمن نصحك جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. لا تكفهر في وجهه، لا تظهر له العبوس، لا تظهر له كأنك لا تريد أن تسمع النصيحة. اسمها نصيحة، والنصيحة نصيحة، يعني شيء فيه خير. فإذا نصحك كنت غلطت فنصحك، حثك على خير، حثك على طاعة، حثك على ترك حرام، حثك على ترك مكروه، نصيحة قبلها، تبسم في وجهه وقل له بارك الله فيك. لو كان أخا لك صغيرا أو أكبر منك، أو لو كانت أختك الصغيرة، لو كانت أمك، لو كان أباك هو الذي ينصحك، أو لو كان ولدك هو الذي ينصحك، تقبل منه وحضه على أن يستمر في هذا، في النصيحة، وقل له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذه نصيحتي لمن أبديت له النصيحة.

معاذ بن جبل رضي الله عنه: إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء، هو معاذ بن جبل ابن عمر بن أوس، وكان أنصاريا خزرجيا، وكنيته أبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه طويلا حسن الشعر أبيض اللون عظيم العينين، وكان جوادا سخيا. وكان سيدنا معاذ من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قبل الهجرة. ولما آخى النبي العظيم بين المهاجرين والأنصار، كان من نصيب معاذ في هذه المؤاخاة الصحابي المهاجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وشهد هذا البطل العالم الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مثالا في الشجاعة والثبات والاستبسال لنصرة الإسلام. وكان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لإفاده إلى اليمن إشارة هامة إلى علو مرتبة هذا الصحابي المليئة بالعلم والتقوى. وعاش معاذ في اليمن مثالا طيبا للقاضي العادل والعالم الورع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه توجه معاذ إلى أرض الشام قريبا من الصحابي أبي عبيدة بن الجراح، وشارك مع ابنه عبد الرحمن في موقعة اليرموك ضد الروم. وقد روى سيدنا معاذ رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أوصاه النبي مرة فقال له: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام. ولما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى اليمن قال لهما: بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا. وفي آخر حياته مرض رضي الله عنه بالطاعون، وجاءته سكرة الموت، فبسط يده وقال: مرحبا بالموت. رحم الله معاذ بن جبل وجزاه عنا خير الجزاء.

0: そんなのに星は。
1: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته رواه الطبراني فالصدقة تكون سببا لمحو المعاصي ويزيد ثوابها في رمضان ومن أفضلها التصدق بالماء للشرب وفي الحديث أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم
0: سنن البشر.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز من روما، حيث بدأت قبل قليل الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي. وتأتي هذه الجولة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، حيث يسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى العاصمة القطرية الدوحة لتقديم العزاء بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في لقاء دعا إلى عقده رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشي تحت عنوان التضامن من أجل لبنان. أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في بيان أن عناصرها أخمدت حريقا اندلع داخل حاويتين للشحن في مرفأ بيروت، إحداهما محملة بأدوات كهربائية فيما كانت الأخرى محملة بمواد عازلة، وعاونهم فوج إطفاء مدينة بيروت، وتمكنت العناصر من السيطرة على الحريق وأخماده ومنع امتداده إلى الحاويات المجاورة، واتخذت الإجراءات المطلوبة وفق الأصول. في ملف الأزمة الإيرانية الأمريكية، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا ولن يفتح بالاعتداءات والحرب الأمريكية. إلى ذلك سمع دوي انفجارات في المنامة صباحا بعد أطلاق صفيرات الإنذار 3 مرات منذ الفجر بحسب ما أفادت وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل أمس وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمة منازل وإطلاق قنابل الغاز بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون ضد ممتلكات فلسطينيين. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية سلسلة من الضربات استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومرافق للبنية التحتية في ميناء في مقاطعة أوديسا بحسب روسيا اليوم. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 40 238. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 70 40 238. والمريضة هدى فهد عراجي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 بلاكات دم. للتواصل 03-02-303. إذن المريضة هدى فهد عراجي بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 بلاكات دم. للتواصل 03-02-303. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

يكثر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19.

ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

آتك واعمر ليلي بإيقاظي فيه لعبادتك وتفردي بالتهجد لك.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هؤلاء المسلمون الذين هم مئة الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، وله جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئة الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان أربعة أذرع وربع، أربعة أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد، فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام، لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد،

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

إن المرأة في الجاهلية قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كانت مهانة، لا يقيمون لها وزنا، وكانت تقتل وتؤد طفلة، أي تدفن حية تحت التراب حتى تموت، وكانت تغتصب وتهان شابة، وتحرم الميراث وتمنع من التصرف في أملاكها كما تشاء، وكان الأبناء يتوارثونها بعد موت الآباء كالمتاع، فكانوا ينكحونها بعد نكاح آبائهم لها، بل وفي بعض المجتمعات الغابرة كانت المرأة تحرق حية بعد موت زوجها، لا يسمح لها بالحياة بعد موته، إلى أن جاء الإسلام منصفا للمرأة، محرما وأدها، مقبحا كشف سترها، محرجا على المؤمنين تضييع حقها، مبددا هذه الغياهب وماحقا لهذا الحيف والعسف الذي كان لاحقا بالمرأة، فأجاز للنساء التصرف كما يشأن في أموالهن ضمن الدائرة المشروعة، وجعل لهن

المؤمنين والمؤمنات، إن الله تبارك وتعالى جمع بين الذكر والأنثى في الجزاء على العمل، ولم يفرق بينهما في ذلك، حيث قال سبحانه وتعالى:

فأنت ترى أخي المسلم وأختي المسلمة في هذه الآية المباركة في القرآن الكريم أن النساء لهن أجر مستوفى من غير نقصان كالرجال، لا فرق بين

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

أهلا بكم. بدأت جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم في السفارة الأمريكية في روما وتمتد على يومين، وستشكل لجان متعددة الاختصاصات لتعمل على تحقيق نجاح العمل في المناطق التجريبية في الجنوب، على أن تتدخل لجنة سياسية عندما تدعو الحاجة. ويتابع قائد الجيش العماد رودولف هيكل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من القصر الجمهوري في بعبدة. إلى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني للصحفيين على هامش قمة شعوب الإرادة في باريس أن إيطاليا عادت إلى الواجهة فيما يتعلق بالسلام في لبنان، وقال إن المحادثات بين اللبنانيين والإسرائيليين ستبدأ اليوم في روما، وقد شجعت رئيسي الوفدين على محاولة التوصل إلى اتفاق، وإن إيطاليا مستعدة للقيام بدورها لتحقيق الهدف الذي نأمل جميعا تحقيقه، حتى وإن كان ذلك صعبا ولكنه ذو أهمية بالغة بالنسبة لنا. وبانتظار البدء بتنفيذ ما اتفق عليه في اتفاق الإطار، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته للاتفاق، حيث أقدمت قوات العدو على تفجير عدد من المنازل والبنى التحتية في الجنوب، وقد ألقت درون معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري في قضاء صور، كما يسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة عامة 11 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 15 و16 من الجاري، وذلك لمتابعة الدرس وأقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. في ملف الموازنة، تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار وحاكم مصرف لبنان لمناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف. في إطار التحركات المطلبية المعيشية، ينفذ موظفو الإدارات الرسمية في سراي صيدا ظهر اليوم اعتصاماً أمام مدخل السراي بدعوة من رابطة موظفي الإدارة العامة، ويأتي الاعتصام ضمن خطة لتنفيذ سلسلة من التحركات والاعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية، احتجاجاً على عدم تحقيق الحكومة مطالب الموظفين المعيشية. بدورها، أعلنت نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو تنفيذ إضراب تحذيري شامل يومي الأربعاء عدم حضور والخميس حضور الواقعين في 15 و16 من الجاري في جميع مراكز العمل التابعة لهيئة أوجيرو، وذلك احتجاجا على النهج المعتمد في إدارة هذا القطاع. كما تدعو النقابة جميع العاملين في هيئة أوجيرو إلى المشاركة في اعتصام مركزي يقام في ساحة رياض الصلح يوم الخميس الواقع في 16 من الجاري، تأكيدا لوحدة الموقف وتمسكا بحماية قطاع الاتصالات والدفاع عن المرفق العام وصون مترتبات العاملين فيه. معيشيا، أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان عطفا على الاحتجاجات والشكاوى الواردة إلى المؤسسة بشأن تراجع ساعات التغذية الكهربائية لا سيما في بعض مناطق بيروت الإدارية، أن انخفاض التغذية الكهربائية يعود بصورة أساسية إلى محدودية القدرة الإنتاجية المتاحة، ولا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 13,000 ليرة، والمازوت 35,000، وقارورة الغاز 16,000 ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,234,000، بنزين 98 أوكتان 2,252,000، المازوت 1,847,000، أما قارورة الغاز فمليون ومية وخمستاشر ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض حسن أحمد عمار بمستشفى الحياة بحاجة ماسة إلى دم من فئة A نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، والتواصل 03-882-955. إذن المريض حسن أحمد عمار بمستشفى الحياة بحاجة ماسة إلى دم من فئة A نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، والتواصل 03-882-955. لبوا وبارك الله بكم. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بـ50 متر.

0: الحلويات. فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
1: أرحب بكم من جديد. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم أن قواته أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران في عملية استمرت 5 ساعات واستهدفت مواقع عسكرية، في حين ردت إيران بهجمات على أهداف في البحرين والأردن وسفينتين في هرمز. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة إقرار الحصار على الموانئ الإيرانية واقتراحه إقرار رسوم بنسبة 20% لحماية مضيق هرمز. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ سلسلة هجمات قال أنها أسفرت عن تدمير مركز للتحكم والمراقبة خاص بالقوارب المسيرة، إضافة إلى خزانات وقود ورادار باتريوت وآخر للتحكم الجوي ومنظومة رادار للإنذار المبكر في الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين، بالإضافة إلى مخازن دعم تسليحي ومركز اتصالات ومبنى إقامة للقوات الأمريكية في قاعدة الجفير. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم بوقوع 5 انفجارات قرب مضيق هرمز في محيط مدينة بندر عباس الساحلية، وهي منطقة استهدفت بضربات أمريكية في الأيام الأخيرة بحسب وكالة فرانس بريس. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن ناقلتين وطنيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الأقليمية العمانية. ووضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في الناقلتين نتيجة اندلاع حريق فيهما. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنه تمت السيطرة على الحريق في الناقلتين. في الغضون، أعلن وزير النفط الإيراني أن صادرات النفط مستمرة بشكل طبيعي رغم قرار الولايات المتحدة إلغاء أحد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المضروبة على إيران بحسب روسيا اليوم. وقال في بيان أنه في ظل الحفاظ على الهياكل والآليات المصممة لضمان استمرار صادرات النفط، فإن عملية تصدير النفط الإيراني مستمرة كالمعتاد، وقال لن نواجه أي مشاكل في هذا الشأن. ننتقل إلى العراق، حيث أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن هجوما استهدف مقرا للجماعات الانفصالية المناوئة لإيران في أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق. ونقلت الوكالة عن مصادر عراقية قولها إنه فجر اليوم وقعت انفجارات متعددة في مركز إقليم كردستان العراق. ننتقل إلى سوريا، حيث توغلت قوات إسرائيلية في قرية الوصالي بريف القنيطرة الجنوبي وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية سانا. وذكرت الوكالة أن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية دخلت القرية وفتشت عددا من منازل المدنيين قبل أن تنسحب من المنطقة. في الأراضي المحتلة، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية بمستشفى ناصر الطب اليوم عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء استهداف الاحتلال خيمة في محيط أبراج طيبة بخان يونس جنوبية قطاع غزة. وبالتزامن، أفادت المصادر الطبية عن استشهاد شاب بنيران الاحتلال في مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت الليلة الماضية سلسلة من الضربات استهدفت منشآت للصناعات العسكرية في كييف ومرافق للبنية التحتية في مقاطعة أوديسا بحسب روسيا اليوم. وأضافت الوزارة في بيان رسمي أن القوات الروسية استخدمت في الهجمات أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر إلى جانب طائرات مسيرة. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية حيث تسيطر الأجواء الحارة. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 32 درجة فوق الجبال من 17 إلى 29، أما في الداخل من 18 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج إلى مائج أحيانا حرارة سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي
2: تمام
1: 03-793-911.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أوضحت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان عطفا على الاحتجاجات والشكاوى الواردة إلى المؤسسة بشأن تراجع ساعات التغذية الكهربائية لا سيما في بعض مناطق بيروت الإدارية أن انخفاض التغذية الكهربائية يعود بصورة أساسية إلى محدودية القدرة الإنتاجية المتاحة ولا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الطاقة الكهربائية. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و 98 أوكتان 13000 ليرة، وسعر صفيحة المازوت 35000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 16000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 1,234,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 1,252,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,847,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,115,000 ليرة لبنانية. ارتفعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوياتها في شهر مدفوعة بتصاعد التوترات في مضيق هرمز، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الخام العالمية ودفع المستثمرين إلى متابعة تطورات المنطقة عن كثب بحسب وفا. وصعد خام برنت بنحو 2% إلى 84 دولارا و 98 سنتا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% إلى 79 دولارا و79 سنتا للبرميل، بعدما سجل برنت في الجلسة السابقة أكبر مكاسبه اليومية منذ أيار 2020 ليبلغ أعلى مستوياته منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 من حزيران الماضي. انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، إذ أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وعزز مخاوف التضخم بحسب رويترز. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3,993 دولارا و83 سنتا للوقية، بعد أن خسر حوالي 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أب عند 4,000 دولار و70 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98. سماك
3: كومباني، شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا. سماك كومباني.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم غدا في روما. العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته في الجنوب، تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار. تحليق لطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى عقد جلسة عامة الأربعاء والخميس المقبلين. نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو إضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس. الجيش الأمريكي أكملنا ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية. متحدث باسم الجيش الإيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ولن يفتح بالاعتداءات والحرب الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيوجه خطاباً إلى الأمة الخميس. دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز. الصين دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوعد بشن ضربات أقوى رداً على هجمات أوكرانيا. أوكرانيا تعلن استهداف 11 سفينة روسية في بحر أزوف. زلزال بقوة 5.5 يهز وسط البيرو. أخيراً طقس المتوقع: كتل هوائية حارة نسبياً تسيطر على لبنان ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يتساءل بعض الناس عن حكم حلق اللحية للرجل، فحلق اللحية للرجل في المذهب الشافعي مكروه، يعني يقولون إن حلق اللحية مكروه، وقد بين الحافظ النووي

روي أن أهل العلم ذكروا 10 خصال مكروهة، ومنها حلق اللحية للرجل، وذلك خاص بالرجال. أما بالنسبة للمرأة فيستحب أن تحلق شعر اللحية إن نبت لها. أما بالنسبة لإطلاق اللحية وما قد يرد من تعارض بين النصوص بحسب الظاهر التي تأمر بإطلاقها وعدم الأخذ منها، لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، والنصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، أي من طولها ومن عرضها، فيدل ذلك على أن إعفاء اللحية حكمه الندب الأحسن يعني، وأن الأمر الوارد في نصوص النهي يدل على كراهة حلق اللحية. فحكم حلق اللحية في مذهب الإمام الشافعي بالنسبة للرجل أنه مكروه وليس عليه معصية، والأحسن أن يعفيها. أما في المذهب الحنفي فقد قال الحنفية بكراهة حلق اللحية كراهة تحريم، يعني عند الحنفية لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته، وقالوا إن السنة في اللحية أن تكون بمقدار قبضة اليد هكذا، يعني إذا أمسكها يكون طولها بقدر القبضة. وقال بعضهم لا يأخذ من الحد باللحية، إنما ما زاد على ذلك يأخذ منه. وبعض الفقهاء يقولون الأحسن أن لا يأخذ من طولها وعرضها، وبعضهم يقول بل يأخذ من طولها وعرضها كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو تركها بالمرة من القص والتهذيب كيف تصير، كيف يصير منظره. أما المالكية فقال بعض فقهاء المالكية بحرمة حلق اللحية للرجل، وأنه يجوز أن يأخذ من اللحية إن كانت طويلة بشكل يخالف المعتاد، لأنه كيف يكون منظره إذا تركها بالمرة، فإذا أخذ الزائد لتحسين هيئتها فيعتبر شيئا حسنا عندهم. أما الحنابلة فيرى بعض فقهاء الحنابلة بأن حلق اللحية محرم، وقالوا الرجل عليه أن يعفي لحيته وأن لا يأخذ من طولها وعرضها بشكل كبير بشكل كثير يعني، والأحسن في اللحية أن تكون كثة بحيث لا يرى الجلد أثناء التخاطب مع هذا الإنسان الذي أعفى لحيته. وقالوا يجوز أن يأخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. فإذا واحد نظر إلى أقوال الفقهاء في المذاهب الأربعة يجد أن بعضهم يقول بكراهة حلق اللحية للرجل، وأن بعضهم يقول بالتحريم، وليس كما يقول بعض الناس يقولون لا كلهم يقولون حرام، كلامهم غير صحيح، نصوص المذاهب موجودة. أما حكم حلق الشارب في المذهب الشافعي فقالوا بأن حفه بالمرة يعني حلقه بالمرة مكروه، وبأن المقصود بما ورد في السنة النبوية من حف الشارب أحفو الشاربة وأعفو اللحى هو أن يتم تقصيره بحيث تظهر حمرة الشفتين، هذا المستحب، فيستحب قص الشارب كما ورد. وأما في المذهب الحنفي فيقول بعض الحنفية بأن الحلق الشارب أحسن، ومن الأفضل أن تكون هيئة القص بالأخذ من الطرف الأعلى للشفة العليا. أما المالكية فيقولون بالنسبة لحلق الشارب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشارب وأعفوا اللحى، وقالوا إن هذا معناه أن يقص الشارب، وأما بالنسبة لحلقه فقالوا هذا منهي عنه يعني أن يحلقه بالمرة. أما الحنابلة فقالوا الأفضل هو قص الشارب وإعفاء اللحية، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، إن رأيتم إنسانا يحلق لحيته وكان يتقبل منكم تقولون له الأفضل أن تعفي لحيتك، خروجا من الخلاف، لأن بعض الأئمة قالوا بتحريم حلق اللحية، وإن كان لا يتقبل يسكت عنه لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، أما الشيء الذي هو مجمع على تحريمه فيجب إنكاره، والله أعلم.

0: عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
3: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايما حدك.
5: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
6: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
5: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 3:30 إلى 5 بعد الظهر.
6: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
5: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في السبعينيات، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

الدعاء لقضاء الدين. روى الترمذي والحاكم أن عليا رضي الله عنه قال لرجل: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل لأداه الله عز وجل عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية اليوم غدا في روما. العدو الإسرائيلي واصل اعتداءاته في الجنوب، تفجيرات وقصف مدفعي وإطلاق نار. تحليق طيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى عقد جلسة عامة الأربعاء والخميس المقبلين. نقابة موظفي وعمال هيئة أوجيرو إضراب تحذيري يومي الأربعاء والخميس. الجيش الأمريكي أكملنا ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية. متحدث باسم الجيش الإيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقاً ولن يفتح بالاعتداءات والحرب الأمريكية. رئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيوجه خطاباً إلى الأمة الخميس. دوي 5 انفجارات في محيط بندر عباس قرب مضيق هرمز. الصين دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة المرور الآمن عبر مضيق هرمز. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوعد بشن ضربات أقوى رداً على هجمات أوكرانيا. أوكرانيا تعلن استهداف 11 سفينة روسية في بحر أزوف. زلزال بقوة 5.5 يهز وسط البيرو. أخيراً طقس المتوقع: كتل هوائية حارة نسبياً تسيطر على لبنان ودرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون، وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس. والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه

وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بألا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حض على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازاة قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: زاد الشوق طول النوار افكار ارجو اله الكون محمدا القرار.
1: باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما.

ربكم أعلم بما في نفوسكم

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله.

عفوك وحلاوة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك أستفتح وبك أستنجح، وبمحمد عبدك ورسولك أتوجه. اللهم سهل لي أمري وحزونته،

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: نداء المعرفة.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إن الإيمان بالقدر

0: خيره وشره ركن عظيم من أركان الإيمان، وفي شرح واف شاف له نبقى الآن مع محاضرة قيمة من مجموعة محاضرات سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله، نستمع إليه راجين الأجر الجزيل من الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه الآية الكريمة فيها معان عظيمة من دروس التوحيد، حيث أن فيها إثبات أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفيها إثبات صحة ما قاله الإمام الطحاوي مما أوردناه، حيث قال: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. هذا الكلام الصحيح الذي مفاده أن من آمن، من سعد من آمن فبمشيئة الله تعالى، وأن من كفر وهو الشقي فقد شقي بمشيئة الله تعالى. فلا يجري في العالم شيء خلافا لمشيئة الله عز وجل. فقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إذن إيمان الملائكة الذين هم سكان السماء إنما هو بمشيئة الله تعالى. ولو شاء الله أن يؤمن أهل الأرض كلهم لآمن أهل الأرض كلهم، ولا يكون ذلك إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالذي سعد آمن فبقضاء الله تعالى، والذي فجر وشقي فبقضاء الله تبارك وتعالى. لا يخرج العبد عن قضاء الله عز وجل، لا يحصل من العبد شيء يخالف قضاء الله عز وجل، لا يحصل من الإنسان شيء يخالف مشيئة الله تبارك وتعالى. فقول الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إذن الناس في الأرض صنفان: صنف مؤمن وصنف كافر، وكل واحد من هؤلاء المؤمنين ومن هؤلاء الكافرين إنما بمشيئة الله حصل منه ما حصل. الله علم وشاء وقدر أن يؤمن من آمن، وعلم وشاء وقدر أن يكفر من كفر. لا أحد يحصل منه الكفر رغما عن الله، ولا أحد يخلص من الكفر يبرأ من الكفر رغما عن الله، بل كل واحد بمشيئة الله. هذا معنى أول الآية.

وأما قول الله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، والخطاب لمن في هذه الآية الكريمة؟ الخطاب في هذه الآية الكريمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي يا محمد أنت لا تستطيع أن تكره القلوب، إنما النبي كل نبي يدعو يبين يظهر الحق والصواب وينصب الأدلة ويظهر المعجزات الدالة على صدقه وصحة مقالته. أما النبي لا يخلق الإيمان في قلوب الناس، النبي لا يخلق الإيمان في قلوب الناس، المشايخ لا يخلقون الإيمان في قلوب الناس، الدعاة إلى الهدى إلى الخير لا يخلقون الإيمان في قلوب الناس. هذا معنى قوله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النبي يدعو باللسان، وأما ما في القلب الله خالقه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل وأبا لهب، ودعا موسى فرعون إلى الإيمان، فلم يؤمن فرعون، ولم يؤمن هامان، ولم يؤمن قارون، ولم يؤمن النمرود، ولم يؤمن أبو جهل ولا أبو لهب. لما لم يؤمنوا وقد سمعوا دعوة الإيمان من الأنبياء؟ لأن خالق ما في القلوب ربها، ولأن الذي يتصرف في قلوب العباد خالقها، ولأن الذي يقلب القلوب كيف يشاء هو الله. فهو جعل من الناس مؤمنين وجعل قسما من الناس كافرين. فنحن إن اشتغلنا بالدعوة إلى الله تعالى، وظيفتنا مجرد الدعوة، قد تظهر كل الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله تعالى، وتقول لملحد ينكر وجود الله، تقول له أنا لم أكن موجودا ثم الآن أنا موجود، إذن لابد لي من موجد خالق خلقني وهو الله تعالى. وهذا الخالق المسمى الله عرفنا أن اسمه الله بطريق الأنبياء، هم أخبرونا بأن اسم الخالق الله. هذا يسمى الدليل الإجمالي على وجود الله تعالى، الدليل الإجمالي على وجود الله تعالى، أن تقول أيها الإنسان أنا من قبل لم أكن موجودا والآن أنا موجود. هل أنا أوجدت نفسي بنفسي؟ أبدا. هل أبي خلقني؟ أبدا. هل أنا وجدت صدفة؟ أبدا. لا بد لي من خالق خلقني وهو الله تبارك وتعالى. هذا الدليل عقلي، هذا الدليل شاهد الشرع، ومع ذلك يوجد في الأرض مئات الملايين من ينكر وجود الله، يوجد في الأرض مئات الملايين ممن ينكر وجود الله. فإذا أنت تظهر الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله، ولكن الله يهدي من يشاء لنور الإيمان، ولكن الله يهدي لنوره أي لنور الإيمان من يشاء هو أي الله تبارك وتعالى، كما قال الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كلهم جميعا.
الشافعي الذي يروى عنه في الدليل على وجود الله تبارك وتعالى سليم يقبل به العقل السليم حينما سئل عن الدليل على وجود الله فقال ورقة التوت ورقة شجرة التوت. قال للسائل ورقة شجرة التوت لونها وطعمها ورائحتها وطبعها واحد، كل وراء الشجر التوت لونها واحد طبعها واحد رائحتها واحدة طعمها واحد، إذا أكلت منها النحل بيطلع منها العسل، إذا أكل منها الظبي بيطلع منه المسك اللي بيتعطروا فيه الناس المسك الطيب، إذا أكلت منها الشاة بيطلع منها البعر النتن الرائحة الذي تعافه الأنفس، إذا أكلت منها دودة القز بيطلع منها الحرير. بدنا نسأل سؤال، يا هل ترى هل هذه الأمور الأربعة العسل والحرير والمسك والبعر النتن الرائحة، هل هذه الأمور الأربعة لونها واحد؟ أبدا. طبعها واحد؟ أبدا. رائحتها واحدة؟ أبدا. طعمها واحد؟ أبدا. من ذا الذي جعل ورقة التوت تتحول في دودة القز إلى حرير، وفي الظبي الغزال إلى مسك طيب، وفي الشاة إلى بعر، شو كمان، وفي النحل إلى عسل؟ لابد لها من خالق خلقها وهو الله تبارك وتعالى، لابد لها من خالق قادر عظيم الصنع، هو خلقها وهو جعلها في بطن النحل عسلا، وفي بطن الشاة بعرا، وفي بطن الظبي مسكا، وفي بطن دودة القز حريرا، لأنه ورقة التوت أصلا لونها واحد طعمها واحد، وهكذا. هذا الدليل العقلي، من يسلم للعقل الصحيح يسلم أنه لابد لهذا العالم العظيم الصنع من خالق من موجد أوجده وهو الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ملحدون كثيرون بعد موجودون لا يؤمنون بوجود الله تعالى. إذن نحن ندعو باللسان بالبيان، والله تعالى هو يخلق الكفر في قلوب من يشاء والإيمان في قلوب من يشاء. هذا معنى قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. والإمام الطحاوي يوافقه حيث قال والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. ثم ليعلم أن الله تبارك وتعالى جعل أعمال العباد علامات، فقد قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد وهو أحد رؤوس الأشاعرة المتقدمين، قال الأعمال أعلام، أي أن أعمال الإنسان علامة، فإن قام بالصالحات فهذه علامة على أنه إن ختم له بها من أهل النعيم، علامة. أما ما في القلوب نحن لا نعلمه، نحن لنا الظاهر، إن رأينا إنسانا يدمن المخدرات ويدمن الخمور وعاق لوالديه ولا يتورع عن السرقة والزنا وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل، لا يهتم لفريضة صلاة كما لا يهتم لفريضة صيام،
العلامات التي نراها فيه، هذه الأعمال التي نراها منه، هذه الأعمال التي نراها منه علامات على أنه سيء الحال. أما بما سيختم له في المآل الله أعلم، قد يتوب الرجل فيقبل الله توبته ويختم له بخاتمة حسنة. فإن جاءك من يسألك التوبة لا تقل إن الله لا يتوب عليك. بعض الناس يقولون لمصل يسرق أو لمصل يغش الناس في البيع أو الشراء، لحام، نجار، بائع قماش، وبيصلي ويعمل بالغش. من الناس من يتهور بالكلام فيقول بلاه بلا صليته، لا يقال هذا الكلام. نحن نأمره بالبر ولا نأمره بالشر؟ بالبر. لا نقول له بلاك بلا صليتك، بل نقول له إن الله حرم عليك فعل كذا وكذا وكذا وكذا، اتركه. نزجره عن التلوث بالمحرمات، ونحثه ونحضه على أن يسلك باب التقوى. لا نقول له إذا كان لحام غاش يعني غشاش، لا نقول له أنت بما أنك لحام غاش يعني غشاش صليتك ما مقبولة، لا، نقول له أنت صلي واترك الغش، أنت صلي ثبت على صلاتك واترك الغش. هؤلاء ينفرون الناس من الدين ويدعون الناس إلى تكثير المعاصي ولا إلى الابتعاد واجتناب المعاصي؟ إلى تكثير المعاصي. اللي بيقول بلاك وبلا صليتك معناته بلا ما تصلي، معناته اترك الصلاة طالما أنك أنت غاش. هل هذا هو من الدين؟ هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث منفرا، لم يبعث منفرا. فالمعاصي علامات للجزاء في الآخرة، لكن من الناس من يموت عاصيا مسلما عاصيا يعفو الله عنه فيدخله الجنة برحمته بلا عذاب. فهل نحن نعلم من هؤلاء؟ لا نعلم. فليس لنا أن نقول اتمتع بالدنيا مثل ما بدك، وشو بدك بالكلام اللي بيقولوه انه في عذاب بالقبر وبالآخرة، انت معك كارت بلانش من الله. الذي ينكر عذاب القبر يكفر، والذي يسخر من عذاب النار يكفر، والذي يستهزئ بنعيم الجنة يكفر. إنما يقول المرء إني إذا أطعته رجوت ثوابه، مش فرض على الله، وإذا عصيته خشيت عقابه. ما منقول للإنسان العاصي المسلم أنت حتما إلى النار، إنما منقول له أنت تحت مشيئة الله، إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك. الكافر نقول له إن مت على الكفر فأنت حتما إلى النار، إن مت على الكفر يقال له فأنت حتما إلى النار. فلذلك يا أحبابنا الكرام، ما قاله موسى بن يسار أحد السلف المشهورين هو الحق. ماذا قال؟ قال لا تأخذوا العلم إلا من أفواه العلماء، لا تأخذوا العلم إلا من أفواه العلماء. فلان بيقرأ بالجريدة، فلان بيطلع بالمجلة، فلان بيقلب الإذاعات وبيلقط منها، فلان بيشتري كتب فيها ما هب ودب من كلام غير مقبول، بيقرأ وبيرسخ بذهنه وبيصير بينشره للناس قصص وروايات ما أنزل الله بها من سلطان. ليس هكذا أخذ العلم، بل كما قال أحد السلف المشهورين موسى بن يسار لا تأخذوا العلم إلا من أفواه العلماء.
هذا الكلام رواه الخطيب البغدادي بإسناده، وهو الذي قال عن الذي يأخذ العلم من الكتب يقال له الصحفي، اللي بيشتري كتب ويبدأ بالمطالعة فيها ويعلم الناس لأنه قرأ في الكتب ولم يسمع من أفواه العلماء، هذا لا يقال فيه عالم ولا طالب علم، ولكن يقال فيه صحفي، يعني أخذ من الصحيفة. صحفي يعني أخذ علمه من الصحيفة، هذا معنى صحفي. أما طالب العلم هو الذي يجلس في مجلس أهل العلم ويسمع بأذنيه من أفواه العلماء أو ممن ينقل النقل الصحيح عن العلماء ممن حضر مجلسهم. ثم الإنسان الذي يقرأ القرآن ويأخذ من المصحف من غير أن يتلقاه من أهل العلم والمعرفة، هذا يسمى أو يقال له مصحفي. فلا بد في طلب علم الدين من سماعه، سماع علم الدين من أفواه أهل العلم والمعرفة، حتى يكون مطمئنا على ما تعلم وعلى ما حفظ في صدره، وعلى ما حفظ في صدره. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنام

0: يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ما معنى هذا الكلام؟ سر القدر نحن لا نعرفه، إنما نؤمن بالقدر، نؤمن أن الله خلق من الناس فريقين، فريقا مؤمنا وفريقا كافرا، هو فعال لما يريد. ونؤمن أن الله خلق من الناس فقراء وأغنياء، ونؤمن بأن الله خلق من الناس أقوياء أصحاء وضعفاء، ونؤمن بأن الله تعالى هو الذي خلق من الناس فطناء أذكياء وبسطاء بلهاء. لما نوع الله في المخلوقات؟ فعال لما يريد. لما رزق الله أناسا، ولما قتر ضيق على آخرين؟ فعال لما يريد. لما ابتلى الله فلانا وفلانا بأمراض كثيرة، بتروح ضربي بتجي ضربي، بتروح ضربي بتجي ضربي، وجعل فلانا في الدنيا من أهل المسرة؟ فعال لما يريد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل كذا، أي من باب الاعتراض، من باب الاعتراض، رد حكم الكتاب، أي كذب القرآن الكريم. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا لمن يسأل سؤال اعتراض بترك القبول فيما جاء في كتاب الله تعالى. أما من سأل ليعرف، إذا إنسان قال لما خلق الله أناسا أذكياء فطناء، وخلق الله أناسا مجانين وأناسا بلهاء، ما حدا عم يستفيد منهم؟ إذا كان عم يسأل ما الحكمة من ذلك، ما الحكمة من ذلك، هذا ليس كفران، هذا ليس اعتراضا على الله تبارك وتعالى. أما من كان سؤاله سؤال اعتراض على الله تعالى، شمله قول الطحاوي: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذا إنسان سأل لما لم يجعل الله كل العباد طائعين مثل الملائكة، إذا كان سؤال للاستفهام هذا ليس كفرا، أما إذا كان يعترض على الله تعالى لما خلق الله أناسا كافرين بالآخرة حيحذبهم، وخلق أناسا مؤمنين بالآخرة حيدخلهم الجنة للنعيم، ما إلو، إذا قال ما إلو ذلك، ما إلو حق يعمل هيك، هذا هو المعني بهذا الكلام، هذا رد حكم الكتاب. سر القدر شيء ليس من معرفتنا، ليس من علمنا، ليس من مقدورنا. معرفة سر القدر هذا شيء لله تبارك وتعالى. قال الطحاوي: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. المراد أن عقد القلب، عقد قلبك أيها المسلم على تصديق كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل يتمسك به المؤمنون. كل ما جاء عن الله تعالى حق وعدل وصدق، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يجوز الاعتراض عليه. أليس الله أهبط آدم من الجنة التي قال الله له فيها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى؟ الجنة لا يوجد فيها جوع، كما أنه لا يوجد فيها عطش، كما أنه لا يوجد فيها عري. آدم ما كان في الجنة عريانا، وحواء لم تكن في الجنة عريانة، كما يصورهما بعض الذين يرسمون الصور الاستهزائية بالأنبياء، أما من حيث الأصل الجنة ليس فيها عري، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فالنعيم في الجنة مقيم. ثم أهبطه الله إلى الأرض، هذا بلاء أم ليس بلاء؟ ليس له الاعتراض على الله، وفي الواقع أنبياء الله لا يعترضون على الله تبارك وتعالى. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء خرجوا إلى الناس بالخير بالهدى بالنور المبين، دعوا الناس إلى ما فيه فلاحهم وفوزهم ونجاحهم. أليس في الأنبياء من قتل؟ أليس في الأنبياء من ضرب؟ أليس في الأنبياء من سخروا منه؟ أليس في الأنبياء من دميت قدماه وكسرت رباعيته من أسنانه؟ بلى. نبي الله نوح عليه السلام ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة يدعوهم إلى الله تعالى ليل نهار. لما أمره الله أن يصنع الفلك السفينة في بلاد العراق حيث لا يوجد بحر، هذا قبل الطوفان، صار قومه الكافرون إذا مروا به يسخرون منه ويستهزئون به، ثم مرة ضربوه صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه. ماذا كان يقدم لهم ويأمرهم؟ الخير، يأمرهم بالخير، ومع ذلك ضربوه حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. والكلام عن نبي الله نوح، ومع ذلك صبر، ما اعترض على الله تعالى، صبر ولم يعترض على الله تبارك وتعالى. كذلك نبي الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أرادوا قتله فحماه الله تعالى منهم. روى النسائي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم جمع الحواريين الذين آمنوا به وهم تلامذته، كانوا 12 تلميذ، وقال لهم إن منكم من سيكفر بعدي، من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. فقام أصغرهم سنا، قال أنا هو. فأعاد عيسى بن مريم السؤال ثانية، من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغرهم سنا، قال أنا هو. فأعاد عيسى بن مريم السؤال ثالثة فقال هذا الذي هو أصغرهم سنا أنا هو. فقال له عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أنت هو. ألقى الله عليه شبه عيسى، ألقى الله عليه شبه عيسى، وخرج عيسى من روزنة في جدران البيت، رفعه الله إلى السماء إلى محل كرامته. فلما جاء في طلب المسيح وجدوا تلميذه الذي آمن به ألقى الله عليه شبهه، أخذوه وقتلوه وصلبوه. لكن لم يثبت في التاريخ أنه يهوذا الأسخريوطي، لم يثبت في التاريخ أن اسمه يهوذا الأسخريوطي، إنما بعض المؤرخين ذكروا أن اسمه يهوذا الأسخريوطي، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم هذا الذي كان في عداد الحواريين الذين آمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أليس من الشدائد التي نزلت بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فإذا الأنبياء كانوا من أهل البلاء، صبروا، لم يعترضوا على الله تبارك وتعالى، مع علو منزلتهم نزل البلاء بهم. فما كان حالهم؟ الصبر، التسليم لله تعالى، كان حالهم الصبر والتسليم لله تعالى والرضا بقضاء الله عز وجل. فعلام يجب أن نكون عند الشدائد والبلايا والمصائب والنكبات أن نكون على الرضا بقضاء الله تعالى، على التسليم بقضاء الله تعالى، أن نكون راضين لا أن نكون متسخطين على الله عز وجل. عدم الاعتراض على الله واجب، والاعتراض على الله كفر. لذلك الراسخون في العلم الذين عرفوا طعم الإيمان يعرفون أن المؤمن إن اعترض على الله خرج من الإيمان. وهذا ما حصل من إبليس لما كان مسلما مع الملائكة في الجنة. أمر الملائكة وإبليس كان معهم بالسجود لآدم سجود تحية واحترام، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، لم يكن من الساجدين، رفض السجود لآدم، طرده الله من الجنة لكفره، طرده الله من الجنة لكفره. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح هو عبارة عن جرم علوي. كيف أن السماء من الأجرام العلوية، من المخلوقات العلوية، اللوح أيضا جرم علوي. أما الأرض، الأرض السابعة، الأرض السادسة من الأجرام السفلية. فإذا اللوح والقلم من الأجرام العلوية، العرش والبيت المعمور من الأجرام العلوية. اللوح هو عبارة عن جرم علوي، قيل هو تحت العرش وقيل فوق العرش. الجنة سقفها العرش، فعلى قول اللوح تحت العرش، وعلى قول اللوح فوق العرش. وأما القلم فهو جرم علوي خلق قبل اللوح. فإذا الله خلق الماء ثم العرش ثم القلم، الرابع خلق الله اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يكتب عليه كل ما يجري في هذه الدنيا، كل شيء بيصير في هذه الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ. وقد يطلع الله من يشاء من عباده المكرمين على بعض ما في اللوح المحفوظ من باب التكريم، يطلع بعض أوليائه ومن شاء من عباده المكرمين. فأمر الله القلم أن يجري على اللوح، فجرى القلم بأمر الله تعالى، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. كل ما يكون في هذا العالم إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. الله تبارك وتعالى أمر القلم أن يكتب كل ما يحصل إلى نهاية الدنيا، لأنه بيوم القيامة تنتهي الدنيا، ويوم القيامة بعد الحياة الدنيا ثم اليوم الآخر. يبدأ يوم يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار، واليوم الآخر لا نهاية له. فالله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين في هذه الآية اللوح المحفوظ، رابع المخلوقات بالترتيب اللوح المحفوظ. ليس على اللوح المحفوظ كل ما يجري في الجنة والنار إلى ما لا نهاية، لأن اللوح المحفوظ له نهاية. علم الله غير متناهٍ، فلا نقول اللهم صل على محمد عدد ما وسعه علم الله. لا يقال عدد ما وسعه علم الله. علم الله غير متناه، فلا يقال عدد ما وسعه علم الله، ولا يقال الله فرغ علمه على اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مخلوق وعلم الله أزلي أبدي. فالمكتوب في اللوح المحفوظ شيء متناه له نهاية. اللوح المحفوظ ليس فيه تفاصيل ما يقع في الآخرة. مساحة اللوح المحفوظ كمسيرة 500 عام. نحن إن نظرنا إلى أعماق البحار نجد ما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وبعد لم نطلع على شيء في العالم العلوي. ما بين السماء والسماء مسافة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء. قال رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا سيموت شنقا، لا يستطيع أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على أن ينقذوه من الشنق ويخلصوه من الموت شنقا، لا يستطيعون أن يغيروا ما كتب في اللوح المحفوظ. لا يستطيعون أن يغيروا مشيئة الله تبارك وتعالى. فالعقاقير الأدوية والأسباب لا تغير مشيئة الله تعالى. ومن كتب عليه أن يموت في مرض كذا، فمهما عالجه الأطباء ومهما استعمل الوقاية والدراية، ما كتب لابد أن يلقى ما كتب له، لابد أن يلقاه. إن لم يشأ الله له أن يتأذى لا يتأذى. هذا إبراهيم عليه السلام رماه النمرود في نار عظيمة فلم يحترق إبراهيم ولا ثيابه. ما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي أن القلم الجرم النوراني قد فرغ من كتابة ذلك. شو حيحصل إن كتب وانتهى؟ هذا معنى قد فرغ من كتابة ذلك. وهناك أقلام أخرى غير ذلك القلم الذي هو الجرم العلوي، هذه الأقلام تستنسخ بها الملائكة من اللوح المحفوظ. في المعراج عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة. هذه الأقلام التي يكتب بها الملائكة، هذه الأقلام غير القلم الأعلى. الله تعالى أمرهم أن ينقلوا، يستنسخوا من اللوح المحفوظ في صحفهم مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا معنى أنه سمع صريف أقلام الملائكة. وذلك المراد بحديث مسلم، الإمام مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال عن المعراج: حتى وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام الملائكة. قال الطحاوي: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يشمله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. بجاه عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وبسر سورة الفاتحة.
1: كنا إذن مع هذه المحاضرة الجامعة النافعة التي ألقاها على مسامعنا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه، وكانت تحت عنوان السعيد من سعد بقضاء الله.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
7: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. رجح مصدر دبلوماسي معني بالمفاوضات عبر صحيفة الجمهورية أن تكون هذه الجولة مثمرة كفاتحة للمسار التنفيذي لصيغة الإطار وكابحة للمماطلة الإسرائيلية في الانسحاب من المناطق التجريبية. وقد أبلغ مصدر رسمي إلى الجمهورية قوله إن لبنان يشارك في هذه الجولة وفق المسلمات التي يرى أهمية الإسراع في وضعها موضع التنفيذ، ولا سيما أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية والتفجيرات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية، وإتمام الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية التي حددت في صيغة الإطار. ووفقا للمعلومات، فإن الوفد اللبناني الذي سيجتمع في العاصمة الإيطالية روما اليوم سيضم السفير سيمو كرم والسفيرة ندم عوض والعميد طيار المتقاعد زياد عقل بصفته مستشارا لرئيس الجمهورية. وأفيد بأن الجلسة الأولى ستعقد اليوم عند 10 صباحا بتوقيت العاصمة الإيطالية، أي 11 قبل الظهر بتوقيت بيروت، وستركز المفاوضات على تثبيت وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق صيغة المناطق التجريبية في لبنان. ووفق مصادر بعبدة، فإن توجيهات الرئيس عون للوفد اللبناني تخلص إلى أهمية تحديد بدء تنفيذ المناطق التجريبية وبكامل شروطها، أي انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة انتشار الجيش اللبناني وبدء إعادة الإعمار. أما الغوص في تفاصيل الملفات بالنسبة للبنان فهو مرتبط بتقديم خطوات عملية من قبل تل أبيب. وأفادت مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية وتحديدا وزارة الخارجية الأمريكية ستتابع مجريات المحادثات بالتفاصيل عبر أحد كبار موظفي الخارجية بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
6: جولة الصحافة.
7: أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس رسمياً باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران وأطلعه على الضربات الأخيرة التي وصفها بالدفاعية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

إخوة الإيمان، نداء إنساني عاجل جدا جدا. المريضة الطفلة قمر بسام اليوسف في مستشفى رفيق الحرير الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى بلاكيت دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 81-631-043. إذن الطفلة قمر بسام اليوسف في مستشفى رفيق الحرير الحكومي بحاجة ماسة جدا إلى بلاكيت دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 81-631-043. لبوا الحاجة القصوى جدا وبارك الله.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك، ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
6: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
5: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
6: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
5: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل

السيدة نفيسة بنت الحسن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن الوليات الصالحات السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولدت رضي الله عنها بمكة المكرمة، ونشأت بالمدينة المنورة على العبادة والزهد، تصوم النهار وتقوم الليل. وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ثم قدمت مصر فاستقرت وماتت بها. وكانت السيدة نفيسة رضي الله عنها ذات همة عالية في طاعة الله تعالى وعبادته، وذات شهرة تامة في الولاية والكرامات الباهرة. وكانت قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل فيه وتصلي، وقد قرأت فيه 6000 ختمة من القرآن الكريم. ومن كراماتها المشهورة عند أهل مصر أنه كان يسكن في جوار بيت السيدة نفيسة رضي الله عنها قوم يهود، من جملتهم امرأة يهودية لهبنة مقعدة لا تقدر على المشي ولا على تحريك رجليها. وأرادت أمها يوما أن تذهب إلى الحمام وتحملها معها، فقالت ابنتها لها: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها، فحملتها الأم ووضعتها في بيت السيدة نفيسة وذهبت. ثم إن السيدة نفيسة توضأت، فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من الماء شيئا قليلا بيدها، ومسحت به رجلها، فوقفت بإذن الله ومشيئته، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها ضر قط. والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى. ثم لما علم أبو البنت وأمها بقصة ابنتهما دخلا مع جماعة من اليهود في دين الإسلام. ماتت السيدة نفيسة رضي الله عنها سنة 208 للهجرة، وكانت لما احتضرت صائمة، فألحوا عليها بالفطر، فقالت: وعجبا، لي 30 سنة أسأل الله سبحانه أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رضي الله عنها. ولما علم أهل مصر بموتها حزنوا حزنا شديدا، وصلوا عليها في مشهد حافل لم ير مثله، ثم دفنت رضي الله عنها بمصر في قبرها الذي حفرته في بيتها.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك، ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا

0: المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
9: سماك كومباني. شركة السماك.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال توني عيسى في صحيفة الجمهورية: كل الترتيبات اتخذت لعقد جولة المفاوضات السادسة في روما اليوم وغدا، وقرر لبنان المشاركة بعدما أبلغ السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إلى أركان الحكم بأهمية عدم المقاطعة على رغم التحفظات التي يبديها لبنان وضمانات التي يطلبها. وجاء التجاوب اللبناني الرسمي مع الطلب الأمريكي تجنبا لتداعيات سلبية خطيرة قد تصيب لبنان نتيجة اتهامها بالتعطيل، لكن هذا الاندفاع الأمريكي إلى فتح أبواب التسويات محفوف بألغام ميدانية وسياسية إسرائيلية وإيرانية على حد سواء، ما يضع الخطوات التجريبية المقررة أمام مأزق حقيقي. الأجندة التي يرسمها المتفائلون بمسار الوضع اللبناني هي الآتية: تحت الضغط الأمريكي الحثيث لإنجاح مفاوضات روما ومع مباشرة الوفد العسكري الأمريكي مهماته في لبنان، ستتبلور ميدانياً اتجاهات تفاهمات على تنفيذ الخطوات التجريبية الأولى على الأرض، ما يعني انسحاباً إسرائيلياً من منطقتين محددتين وتولي الجيش اللبناني مسؤولية الأمن فيهما. وفي ظل هذا التفاهم الذي قد يستلزم تطبيقه بعض الوقت، ستباشر الوفود في روما تشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة من الاتفاق، وهذا التلازم بين إيجابيات الميدان والسياسة سيؤمن الأرضية المطلوبة لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون للبيت الأبيض المقررة في 21 من الجاري، بحيث تشهد تتويجاً للمسار الإيجابي. وفي الحسابات الأمريكية ترى الإدارة الأمريكية في صيغة الإطار أداة جيوسياسية لفصل مسار لبنان عن إيران والحؤول دون استخدام طهران لجبهة الجنوب كورقة ضغط إضافية في حربها الإقليمية المتجددة. وقال: لكن في المقابل تبدو طهران ومن خلفها حزب الله في وضعية الاستعداد لتفعيل أوراق المحور كافة، وأيا يكن الثمن، أي لو أدى ذلك إلى استكمال تدمير الجنوب وتوسيع رقعة الاحتلال، فالمطلوب إيرانيا هو الحفاظ على كل أوراق القوى وهامش الحركة والحفاظ على ما أمكن من عناصر القوى التي يشكل حزب الله أحد مكوناتها الأساسية. يعني ذلك أن كل الترتيبات المطلوبة للسير في الآليات التنفيذية قريباً ستنطلق تحت إشراف أمريكي متشدد، لكن الرهان الحقيقي ليس في بدء الخطوات التجريبية بل في القدرة على إتمامها في سلام من دون الانزلاق إلى صدام داخلي. فالانسحابات شمال الليطاني تهدف أساساً إلى إحراج الدولة اللبنانية ودفعها إلى الطلاق التام مع الحزب بل التصادم. ولذلك ستكون زيارة عون لواشنطن أمام خيارين: إما انتزاع شبكة أمان أمريكية تضمن تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي بلا شروط تعجيزية، وإما العودة إلى بيروت على وقع انفجار اللغم الميداني. فالختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. محاضرة الهلال والأشهر القمرية وكيفية المراقبة. وسنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشهر القمري أو الهجري، وعن أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية، متى تكون المراقبة، كيف تكون المراقبة، احتمالات نتائج المراقبة، وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس إن شاء الله تعالى. الشهر القمري أو الهجري، يكون الشهر القمري أو الهجري إما 29 يوما أو 30 يوما، كما هو نص حديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. فلا يأتي الشهر القمري 28 يوما ولا 31 يوما. أسماء الأشهر القمرية أو الهجرية: بداية المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة. متى تكون المراقبة؟ العبرة بليلة المراقبة فقط، ولا تكون ليلة المراقبة إلا في ليلة واحدة، يوم 29 من الشهر الهجري مغربا بعد مغيب الشمس، أي ليلة 30 أو ليلة اليوم الأول من الشهر الجديد بحسب نتيجة المراقبة. كيف تكون المراقبة؟ من بعد مغيب الشمس يراقب المراقب الهلال من جهة المغرب، أي في جهة مغيب الشمس في الأفق الغربي، وتتم المراقبة لمدة 40 دقيقة تقريبا، هذا مع الاحتياط وفيه زيادة، من بعد مغيب الشمس، لأنه بعد ذلك لا يظهر في هذه الليلة. إرشادات عامة للمراقبة: المكان المناسب للمراقبة والتوقيت المناسب للمراقبة، لأننا لو نزلنا قبل مغيب الشمس هذا يكون تحضيرا للمراقبة بعد مغيب الشمس، ومعرفة ماذا نراقب. نراقب هذا الهلال الذي هو ليس على شكل مربع، الذي هو ليس على شكل نقطة، إنما على شكل الهلال المعروف، وسنذكر إن شاء الله تعالى كيف يكون شكله في بداية الشهر. فإذا ضمن الإرشادات

0: العامة تريح العينين من حين لآخر والتركيز وقت المراقبة في ذلك، يعني نحن نراقب بعد مغيب الشمس ونكون في مكان المراقبة قبل الوقت لأجل التحضير. كذلك من الإرشادات العامة أننا نذهب للمراقبة ولو كنا نعلم أن هناك غيوم، لأنها قد تنقشع قليلا فيرى الهلال من خلالها. يعني لو كان هناك سحاب غيوم في السماء نحن نراقب لأنها قد تنقشع ويظهر هذا الهلال وقد لا يظهر. نكون كما ذكرنا قبل المغرب بنحو ربع ساعة للتحضير ونبقى بعد مغيب الشمس قريب 40 دقيقة، لأنه أيضا كما ذكرنا لا يظهر بعد ذلك. والمراقبة بعد مغيب الشمس مباشرة وليس قبل ذلك. احتمالات نتائج المراقبة: الأول ظهور الهلال، فإذا رأينا الهلال ثبت لدينا ذلك، فاليوم الذي بعده هو الأول من الشهر الهجري. الثاني عدم ظهور الهلال والسماء صافية، قد لا يظهر الهلال، فبالتالي اليوم الذي بعده هو 30 من هذا الشهر، والذي بعده هو الأول من الشهر الذي نراقب هلاله. الثالث أن يحصل غيوم، أن يكون هناك غيوم فغم علينا، حال بيننا وبين الهلال سحاب، أيضا نكمل الشهر 30 يوما وما بعده يكون الأول من هذا الشهر. إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا، وهذا العلماء شرحوه في كتبهم، أن يكون ذكرا عدلا حرا مسلما، توفرت فيه هذه الشروط، سالم من الوقوع في الكبائر، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، وملتزم بمروءة أمثاله، وهذا له شرحه. فإذا إذا رؤي الهلال من قبل المعتبرين شرعا فيكون يوم غد هو الأول من الشهر الهجري. والهلال شكله كشكل القوس، والقوس بطنه من جهة الوتر وظهره من الجهة المقابلة، ويكون ظهره لجهة مغيب الشمس، هكذا ذكره علماء اللغة. وقال في لسان العرب: للقوس ظهر وبطن، فالبطن ما يلي منها الوتر، وظهرها الآخر الذي ليس فيه وتر. قد لا نرى الهلال، نعم هذا يحصل، إن لم نرى الهلال نكمل عدة الشهر 30 يوما. إن غم علينا، حال بيننا وبينه سحاب، أيضا نكمل عدة الشهر 30 يوما. صفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس دون ما يعيق هذه الرؤية: سطح مبنى مثلا، قمة جبل، شاطئ، تلة، منارة، مئذنة، طابق عال في مبنى. يعني لا يكون ما يعيق هذه الرؤية في جهة مغيب الشمس. وهكذا نكون قد أنهينا الكلام على الشهر القمري أو الهجري وأسماء هذه الأشهر، متى تكون المراقبة وكيف تكون المراقبة واحتمالات نتائج المراقبة وصفة الأمكنة التي ينبغي أن تكشف غروب الشمس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: بحب الغرام

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر. ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء ولأجل التداوي والتبرك، و
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.
1: مغرم قلبي.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرعن بطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

الهادئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

روى الترمذي هذا الحديث الحسن: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي لسان العرب: أعراض الناس أعراقهم وأحسابهم وأنفسهم. والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، كشخص أراد أن يطعن في شخص مسلم بغير حق فدافع عنه وما أشبه ذلك. كذلك لو أراد أن يرمي مسلما بالزنا أو اللواط بغير حق فدافع عنه.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بحالا
1: اسألني يا عما قدمت انا عمري فيما افنيت تسألني يا عما قدمت انا عمري فيما افنيت عما لي من اين كسبت عن مالي من اين كسبت وباي طريق انفقت الهم

جنة اجعله صياما ينفعنا اجعله صياما ينفعنا وسبيلا حقا للجنة وسبيلا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا درس نافع جدا فيه إثبات عود الروح إلى الجسد بعد الموت، فقد جاء بالإسناد الصحيح المتصل من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، قال عبد الرحمن بن كعب: لما حضرت كعبا الوفاة أتت أم بشر بنت البراء بن عازب رضي الله عنهم فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال: إنا أشغل من ذلك. فقالت: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة؟ قال: بلى. قالت: هو ذاك. هؤلاء الثلاثة كلهم صحابة. جاءت أم بشر إلى كعب بن مالك وهو في مرض الموت، وقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت أبي فأقرئه مني السلام. فقال: إنا أشغل من ذلك. هو يقول ذلك تواضعا، ليس لعدم إمكان إبلاغ السلام من الميت الجديد للميت القديم، إنما تواضعا يقول ذلك. فقالت له: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة؟ قال: نعم. قالت: هو ذاك. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن أرواح الأموات يلتقون، فإذا مات ميت جديد يصعد بروحه فتستقبله أرواح المؤمنين الذين سبقوه. وفي الحديث أيضا أن أرواح المؤمنين بعد بلا الأجساد

ما يرجع بها إلى الأرض. ثم أيضا ورد في حديث آخر صحيح أن الإنسان بعدما يعود جسمه كله إلى عجب الذنب، أي بعد فناء الجسم كله ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن عجب الذنب، قيل له: وما عجب الذنب يا رسول الله؟ فقال: مثل حبة خردل، أي عظم صغير مثل حبة خردل. عندئذ يعود إلى السماء، إلى الجنة، يعيش في الجنة وهو على شكل طائر. وفي هذا الحديث أيضا صحة إرسال السلام من الأحياء إلى أقاربهم الذين ماتوا، فإن أم بشر رضي الله عنها بعثت السلام إلى أبيها الذي توفي قبل كعب بن مالك. وفي الحديث إن نسمة المؤمن، أي روح المؤمن، طائر يعلق في شجر الجنة، معنى يعلق يأكل من ثمار الجنة، ومعنى طائر أي يتشكل بشكل طائر بعد فناء الجسد وبقاء ذلك العظم الصغير. وهذا البلا يختلف باختلاف الأراضي، من الأراضي ما لا يمكث فيها جسد الميت إلا سنة واحدة، ومنها ما يمكث الجسد بهيكله إلى 80 سنة، ومنها إلى 60، إلا الأنبياء فإن أجسادهم لا تأكلها الأرض أينما دفنوا، كذلك الشهداء الذين صحت لهم الشهادة عند الله تعالى، وذلك بصحة الإيمان وصحة النية في سبيل الله. وكذلك بعض الصالحين والأتقياء لا تفنى أجسادهم ولو دفنوا في أرض تبلى فيها الأجساد في سنة واحدة. بلاد أصبهان يذكر أن جسد الميت فيها يمكث 1000 سنين، هذه الخاصية جعلها الله تعالى فيها. في الزمن الذي لم تكن فيه برادات، التفاحة الواحدة كانت تعيش 6 أشهر في بلادهم من غير أن تتعفن، لكن أجسام الأموات التي في تلك الأرض لا بد أن يتسلط عليها البلا قبل يوم القيامة. ثم الفرق بين أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء وبين سائر الأجساد من غير الأولياء وسائر الأجساد التي يطول مكثها في القبر، أن أجساد الأنبياء والشهداء والأولياء فيها علامة الحياة، أما تلك الأجساد إنما مجرد شكل جسد ليس فيها علامة الحياة. أجساد الشهداء والأنبياء الدم يجري فيها مهما طال الزمن، لأن روح الشهيد الذي في الجنة الذي يتلذذ بثمار الجنة وشرب مياهها يصل أثر هذه اللذة التي تحصل للروح إلى الجسد مع بعد المسافة، بقدرة الله تعالى يصل الأثر إلى الأجساد التي في القبور. شوهد أجساد الأنبياء وهي متماسكة بعد 1000 سنة وزيادة، أما أجساد الفراعنة الذين في مصر فإن أجسادهم ليست متماسكة، بل إذا تطرق إليها الهواء تنهار كأنها رماد متناثر. أما الشهداء فلا تزال أجسادهم رطبة كأنها ماتت بالأمس بعد زمان طويل، وهذا دليل على أن أثر تلذذ الأرواح في الجنة يصل إلى الأجساد. ومثال ذلك الشمس تكون فوقنا بمسافة بعيدة، مع ذلك أثرها متصل بالأرض. ولصحة الشهادة شرط لا بد منه، وهو صحة الإيمان. ومعنى صحة الإيمان أن يكون الإنسان عارفا بربه، بمعنى أنه يعتقد بوجوده اعتقادا جازما لا يخالطه شك بوجود الله، من غير تشبيه له بشيء من الأشياء، ومن غير اعتقاد ما ينافي ذلك، لأن الألوهية لها خصائص منها القدرة على كل شيء، بمعنى أن كل ما يقبل الوجود والعدم عقلا تؤثر فيه قدرة الله، أي أن الله يؤثر فيه بقدرته. وكذلك عموم المشيئة من خصائص الألوهية، فالممكنات إذا وجدت يكون الله تعالى هو خصصها بالوجود دون العدم. كان في الأزل الله تعالى وحده، لم يكن عالم كثيف ولا عالم لطيف إلا الله تبارك وتعالى، فما من حادث إلا ولسان حاله يقول: إن لي صانعا حكيما قادرا مريدا عليما أبرزني للوجود
وجعلني في

الصفات التي أنا عليها لا يفترق في ذلك حادث عن حادث، لأن هذه الحادثات أي المخلوقات تطرأ عليها صفات وأحوال، وكل ما يطرأ عليه صفات وأحوال فهو حادث، فوجوده ليس بذاته بل بإيجاد موجد حكيم عليم خبير. هذه الأرض قد يتوهم متوهم أنها كانت بدون بداية، وهذا مخالف للبرهان العقلي، لأن الأرض فيها علامة الحدوث. انظر إلى حال الأرض في الشتاء هو غير حالها في الصيف، وهذا تغير يدل على حدوثها، والعقل يوجب أن موجد هذا الشخص غير مشابه له وغير مشابه لسائر الأشياء التي توجد فيها الصفات التي تكون فيها، لأن أجرام الكائنات وإن اختلفت في بعض الأشياء لكنها تجتمع في شيء واحد، وهو أن كل جرم له حد ونهاية، كما أن الشخص الواحد له حد ونهاية، كذلك سائر الأجرام على اختلاف مقاديرها وحدودها وغاياتها لها حدود ولها نهايات. فإذن الأجرام مهما امتدت وكبرت فهي لها حدود وغايات. أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون، هاتان مقدمتان ينتج عنهما أنا لا بد لي من مكون. إذا سأل سائل عن الله تعالى وقال ما الله، يقال له موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا مكان. هذا لفظ موجز يحوي معاني كثيرة. فعقيدة أهل الحق أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، هو خالق العرش والسماء والأرض وخالق كل شيء، فلا يشبه شيئا من خلقه ولا يحتاج إلى شيء من خلقه، فلا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى السماء ولا يحتاج إلى المكان ولا يحتاج إلى الجهة، هو كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدا.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. geo.edu.lb 71 358 058.

الرد على الشبهات والأباطيل التي أثيرت حول تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد درج أعداء الإسلام على التشكيك في الرسول والنيل من كرامته بدافع الحقد والطعن في الإسلام، ليشككوا المؤمنين في دينهم ويبعدوا الناس عن الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول هؤلاء الكافرون: لقد كان محمد رجلا شهوانيا متعلق القلب بالنساء، يسير وراء شهواته وملذاته، لذلك لم يكتفي بزوجة واحدة بل عدد الزوجات. حقا إنهم لحاقدون كاذبون. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضيره أن تنبح عليه هذه الأصوات اللعينة الحاقدة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كما افترى عليه هؤلاء الكفار، فهو كما وصفه الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن متعلق القلب بالنساء، وإنما تزوج كما يتزوج البشر ليكون قدوة لهم في حسن المعاملة وغير ذلك مما يستفاد منه من أحكام الزواج وحقوق الزوجين والعدل بين الزوجات وتربية الأولاد. واعلم أخي المسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 سنة، فقد تزوج خديجة وهي بنت 40، ولو كان كما يدعون لاختار صغيرة السن لأول مرة. ثم ماتت زوجته حين بلغ من العمر 50 سنة، ثم تزوج الثانية بعد هذا السن، فهل يكون ولوع القلب بالنساء؟ وفي التعدد حكم، منها تعليم النساء أحكاما تتعلق بهن من طريق زوجاته، وغير ذلك من تأليف القلوب بين القبائل التي تنتسب إليها زوجاتها. إنه حقا نبي عظيم عفيف تعلق قلبه بالآخرة وشغله حب الخالق وسعى لمصالح العباد، فجزاه الله عنا كل خير.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر.

من قال إن الله يشبه خلقه كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال إني في التكلم مثله فهو الكفور بلا محالة فاحذري.

الله صمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر، وكذا كلام الله ليس كلفظنا، فافهم مقالي في الصفات وذكري.

بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما، واسأله عفوا ثم لذ متوسلا بمحمد ماحي الضلالة والعمى. صلى عليه الله ما سرت الصبا وشد الهزار على الربا وترنما.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجول، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
4: تمام،
3: 03-793-911.
4: ولعشاق الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: ألو وينك؟
11: بدي وين؟
10: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
11: لحظة، ما معي محل كل هول.
10: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
12: سلة الخير منكم للمحتاجين.
13: رجعنا.
14: يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن عظيم من أركان الإيمان. وفي شرح واف شاف له نبقى الآن مع محاضرة قيمة من مجموعة محاضرات سماحة الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله، نستمع إليه راجين الأجر الجزيل من الله تعالى.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه الآية الكريمة فيها معان عظيمة من دروس التوحيد، حيث أن فيها إثبات أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وفيها إثبات صحة ما قاله الإمام الطحاوي مما أوردناه، حيث قال: والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. هذا الكلام الصحيح الذي مفاده أن من آمن، من سعد من آمن فبمشيئة الله تعالى، وأن من كفر وهو الشقي فقد شقي بمشيئة الله تعالى. فلا يجري في العالم شيء خلافا لمشيئة الله عز وجل. فقول الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إذن إيمان الملائكة الذين هم سكان السماء إنما هو بمشيئة الله تعالى. ولو شاء الله أن يؤمن أهل الأرض كلهم لآمن أهل الأرض كلهم، ولا يكون ذلك إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فالذي سعد آمن فبقضاء الله تعالى، والذي فجر وشقي فبقضاء الله تبارك وتعالى. لا يخرج العبد عن قضاء الله عز وجل، لا يحصل من العبد شيء يخالف قضاء الله عز وجل، لا يحصل من الإنسان شيء يخالف مشيئة الله تبارك وتعالى. فقول الله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، إذن الناس في الأرض صنفان: صنف مؤمن وصنف كافر، وكل واحد من هؤلاء المؤمنين ومن هؤلاء الكافرين إنما بمشيئة الله حصل منه ما حصل. الله علم وشاء وقدر أن يؤمن من آمن، وعلم وشاء وقدر أن يكفر من كفر. لا أحد يحصل منه الكفر رغما عن الله، ولا أحد يخلص من الكفر، يبرأ من الكفر رغما عن الله، بل كل واحد بمشيئة الله. هذا معنى أول الآية

وأما قول الله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، والخطاب لمن في هذه الآية الكريمة؟ الخطاب في هذه الآية الكريمة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي يا محمد أنت لا تستطيع أن تكره القلوب، إنما النبي كل نبي يدعو يبين يظهر الحق والصواب وينصب الأدلة ويظهر المعجزات الدالة على صدقه وصحة مقالته. أما النبي لا يخلق الإيمان في قلوب الناس، النبي لا يخلق الإيمان في قلوب الناس، المشايخ لا يخلقون الإيمان في قلوب الناس، الدعاة إلى الهدى إلى الخير لا يخلقون الإيمان في قلوب الناس. هذا معنى قوله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. النبي يدعو باللسان وأما ما في القلب الله خالقه. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل وأبا لهب ودعا موسى فرعون إلى الإيمان، فلم يؤمن فرعون ولم يؤمن هامان ولم يؤمن قارون ولم يؤمن النمرود ولم يؤمن أبو جهل ولا أبو لهب. لما لم يؤمنوا وقد سمعوا دعوة الإيمان من الأنبياء؟ لأن خالق ما في القلوب ربها، ولأن الذي يتصرف في قلوب العباد خالقها، ولأن الذي يقلب القلوب كيف يشاء هو الله. فهو جعل من الناس مؤمنين وجعل قسما من الناس كافرين. فنحن إن اشتغلنا بالدعوة إلى الله تعالى وظيفتنا مجرد الدعوة، قد تظهر كل الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله تعالى، وتقول لملحد ينكر وجود الله، تقول له أنا لم أكن موجودا ثم الآن أنا موجود، إذن لابد لي من موجد خالق خلقني وهو الله تعالى. وهذا الخالق المسمى الله عرفنا أن اسمه الله بطريق الأنبياء، هم أخبرونا بأن اسم الخالق الله. هذا يسمى الدليل الإجمالي على وجود الله تعالى، الدليل الإجمالي على وجود الله تعالى أن تقول أيها الإنسان أنا من قبل لم أكن موجودا والآن أنا موجود. هل أنا أوجدت نفسي بنفسي؟ أبدا. هل أبي خلقني؟ أبدا. هل أنا وجدت صدفة؟ أبدا. لا بد لي من خالق خلقني وهو الله تبارك وتعالى. هذا الدليل عقلي، هذا الدليل شاهد الشرع، ومع ذلك يوجد في الأرض مئات الملايين من ينكر وجود الله، يوجد في الأرض مئات الملايين ممن ينكر وجود الله. فإذا أنت تظهر الأدلة والبراهين الدالة على وجود الله، ولكن الله يهدي من يشاء لنور الإيمان، ولكن الله يهدي لنوره أي لنور الإيمان من يشاء هو أي الله تبارك وتعالى، كما قال الله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كلهم جميعا.
الشافعي الذي يروى عنه في الدليل على وجود الله تبارك وتعالى سليم يقبل به العقل السليم حينما سئل عن الدليل على وجود الله فقال ورقة التوت ورقة شجرة التوت. قال للسائل ورقة شجرة التوت لونها وطعمها ورائحتها وطبعها واحد، كل وراء الشجر التوت لونها واحد طبعها واحد رائحتها واحدة طعمها واحد، إذا أكلت منها النحل بيطلع منها العسل، إذا أكل منها الظبي بيطلع منه المسك اللي بيتعطروا فيه الناس المسك الطيب، إذا أكلت منها الشاة بيطلع منها البعر النتن الرائحة الذي تعافه الأنفس، إذا أكلت منها دودة القز بيطلع منها الحرير. بدنا نسأل سؤال، يا هل ترى هل هذه الأمور الأربعة العسل والحرير والمسك والبعر النتن الرائحة هل هذه الأمور الأربعة لونها واحد؟ أبدا. طبعها واحد؟ أبدا. رائحتها واحدة؟ أبدا. طعمها واحد؟ أبدا. من ذا الذي جعل ورقة التوت تتحول في دودة القز إلى حرير، وفي الظبي الغزال إلى مسك طيب، وفي الشاة إلى بعر، شو كمان، وفي النحل إلى عسل؟ لابد لها من خالق خلقها وهو الله تبارك وتعالى، لابد لها من خالق قادر عظيم الصنع، هو خلقها وهو جعلها في بطن النحل عسلا، وفي بطن الشاة بعرا، وفي بطن الظبي مسكا، وفي بطن دودة القز حريرا، لأنه ورقة التوت أصلا لونها واحد طعمها واحد، وهكذا. هذا الدليل العقلي، من يسلم للعقل الصحيح يسلم أنه لابد لهذا العالم العظيم الصنع من خالق من موجد أوجده وهو الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ملحدون كثيرون بعد موجودون لا يؤمنون بوجود الله تعالى. إذن نحن ندعو باللسان بالبيان، والله تعالى هو يخلق الكفر في قلوب من يشاء.

تبارك وتعالى جعل أعمال العباد علامات. فقد قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد وهو أحد رؤوس الأشاعرة المتقدمين، قال: الأعمال أعلام، أي أن أعمال الإنسان علامة، فإن قام بالصالحات فهذه علامة على أنه إن ختم له بها من أهل النعيم، علامة. أما ما في القلوب نحن لا نعلمه، نحن لنا الظاهر، إن رأينا إنسانا يدمن المخدرات ويدمن الخمور وعاق لوالديه ولا يتورع عن السرقة والزنا وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل، لا يهتم لفريضة صلاة كما لا يهتم لفريضة صيام، هل العلامات التي نراها فيه، هذه الأعمال التي نراها منه، هذه الأعمال التي نراها منه علامات على أنه سيء الحال؟ أما بما سيختم له في المآل الله أعلم، قد يتوب الرجل فيقبل الله توبته ويختم له بخاتمة حسنة. فإن جاءك من يسألك التوبة لا تقل إن الله لا يتوب عليك. بعض الناس يقولون لمصل يسرق أو لمصل يغش الناس في البيع أو الشراء، لحام، نجار، بائع قماش، وبيصلي ويعمل بالغش. من الناس من يتهور بالكلام فيقول بلاه بلا صليته، لا يقال هذا الكلام. نحن نأمره بالبر ولا نأمره بالشر؟ بالبر. لا نقول له بلاك بلا صليتك، بل نقول له إن الله حرم عليك فعل كذا وكذا وكذا وكذا، اتركه، نزجره عن التلوث بالمحرمات، ونحثه ونحضه على أن يسلك باب التقوى. لا نقول له إذا كان لحام غاش يعني غشاش، لا نقول له أنت بما أنك لحام غاش يعني غشاش صليتك ما مقبولة، لا، نقول له أنت صلي واترك الغش، أنت صلي ثبت على صلاتك واترك الغش. هؤلاء ينفرون الناس من الدين ويدعون الناس إلى تكثير المعاصي ولا إلى الابتعاد واجتناب المعاصي؟ إلى تكثير المعاصي، اللي بيقول بلاك وبلا صليتك معناته بلا ما تصلي، معناته اترك الصلاة طالما أنك أنت غاش. هل هذا هو من الدين؟ هذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث منفرا، لم يبعث منفرا. فالمعاصي علامات للجزاء في الآخرة، لكن من الناس من يموت عاصيا مسلما عاصيا يعفو الله عنه فيدخله الجنة برحمته بلا عذاب. فهل نحن نعلم من هؤلاء؟ لا نعلم. فليس لنا أن نقول اتمتع بالدنيا مثل ما بدك، وشو بدك بالكلام اللي بيقولوه انه في عذاب بالقبر وبالآخرة، انت معك كارت بلانش من الله. الذي ينكر عذاب القبر يكفر، والذي يسخر من عذاب النار يكفر، والذي يستهزئ بنعيم الجنة يكفر. إنما يقول المرء إني إذا أطعته رجوت ثوابه، مش فرض على الله، وإذا عصيته خشيت عقابه. ما منقول للإنسان العاصي المسلم أنت حتما إلى النار، إنما منقول له أنت تحت مشيئة الله، إن شاء عذبك وإن شاء عفى عنك. الكافر نقول له إن مت على الكفر فأنت حتما إلى النار، إن مت على الكفر

قال له فأنت حتما إلى النار. فلذلك يا أحبابنا الكرام ما قاله موسى بن يسار أحد السلف المشهورين هو الحق. ماذا قال؟ قال لا تأخذوا العلم إلا من أفواه العلماء، لا تأخذوا العلم إلا من أفواه العلماء. فلان بيقرأ بالجريدة، فلان بيطلع بالمجلة، فلان بيقلب الإذاعات وبيلقط منها، فلان بيشتري كتب فيها ما هب ودب من كلام غير مقبول بيقرأ وبيرسخ بذهنه وبيصير بينشره للناس قصص وروايات ما أنزل الله بها من سلطان. ليس هكذا أخذ العلم، بل كما قال أحد السلف المشهورين موسى بن يسار لا تأخذوا العلم إلا من أفواه العلماء. هذا الكلام رواه الخطيب البغدادي بإسناده، وهو الذي قال عن الذي يأخذ العلم من الكتب يقال له الصحفي، اللي بيشتري كتب ويبدأ بالمطالعة فيها ويعلم الناس لأنه قرأ في الكتب ولم يسمع من أفواه العلماء، هذا لا يقال فيه عالم ولا طالب علم، ولكن يقال فيه صحفي، يعني أخذ من الصحيفة. صحفي يعني أخذ علمه من الصحيفة، هذا معنى صحفي. أما طالب العلم هو الذي يجلس في مجلس أهل العلم ويسمع بأذنيه من أفواه العلماء أو ممن ينقل النقل الصحيح عن العلماء ممن حضر مجلسهم. ثم الإنسان الذي يقرأ القرآن ويأخذ من المصحف من غير أن يتلقاه من أهل العلم والمعرفة، هذا يسمى أو يقال له مصحفي. فلا بد في طلب علم الدين من سماعه، سماع علم الدين من أفواه أهل العلم والمعرفة حتى يكون مطمئنا على ما تعلم وعلى ما حفظ في صدره، وعلى ما حفظ في صدره. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهى

0: يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ما معنى هذا الكلام؟ سر القدر نحن لا نعرفه، إنما نؤمن بالقدر، نؤمن أن الله خلق من الناس فريقين، فريقا مؤمنا وفريقا كافرا، هو فعال لما يريد، ونؤمن أن الله خلق من الناس فقراء وأغنياء، ونؤمن بأن الله خلق من الناس أقوياء أصحاء وضعفاء، ونؤمن بأن الله تعالى هو الذي خلق من الناس فطناء أذكياء وبسطاء بلهاء. لما نوع الله في المخلوقات؟ فعال لما يريد. لما رزق الله أناسا، ولما قتر ضيق على آخرين؟ فعال لما يريد. لما ابتلى الله فلانا وفلانا بأمراض كثيرة، بتروح ضرب بتجي ضرب بتروح ضرب بتجي ضرب، وجعل فلانا في الدنيا من أهل المسرة؟ فعال لما يريد. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل كذا، أي من باب الاعتراض، من باب الاعتراض، رد حكم الكتاب، أي كذب القرآن الكريم. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. هذا لمن يسأل سؤال اعتراض بترك القبول فيما جاء في كتاب الله تعالى. أما من سأل ليعرف، إذا إنسان قال لما خلق الله أناسا أذكياء فطناء، وخلق الله أناسا مجانين وأناسا بلهاء، ما حدا عم يستفيد منهم؟ إذا كان عم يسأل ما الحكمة من ذلك، ما الحكمة من ذلك، هذا ليس كفرا، هذا ليس اعتراضا على الله تبارك وتعالى. أما من كان سؤاله سؤال اعتراض على الله تعالى، شمله قول الطحاوي: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذا إنسان سأل لما لم يجعل الله كل العباد طائعين مثل الملائكة، إذا كان سؤال للاستفهام هذا ليس كفرا. أما إذا كان يعترض على الله تعالى لما خلق الله أناسا كافرين وبالآخر رح يحذبهم، وخلق أناسا مؤمنين وبالآخر رح يدخلهم الجنة للنعيم، ما إلو، إذا قال ما إلو ذلك، ما إلو حق يعمل هيك، هذا هو المعني بهذا الكلام، هذا رد حكم الكتاب. سر القدر شيء ليس من معرفتنا، ليس من علمنا، ليس من مقدورنا. معرفة سر القدر هذا شيء لله تبارك وتعالى. قال الطحاوي: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. المراد أن عقد القلب، عقد قلبك أيها المسلم على تصديق كل ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل يتمسك به المؤمنون. كل ما جاء عن الله تعالى حق وعدل وصدق، كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يجوز الاعتراض عليه. أليس الله أهبط آدم من الجنة التي قال الله له فيها: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى؟ الجنة لا يوجد فيها جوع، كما أنه لا يوجد فيها عطش، كما أنه لا يوجد فيها عري. آدم ما كان في الجنة عريانا، وحواء لم تكن في الجنة عريانة، كما يصورهما بعض الذين يرسمون الصور الاستهزائية بالأنبياء. أما من حيث الأصل الجنة ليس فيها عري، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فالنعيم في الجنة مقيم، ثم أهبطه الله إلى الأرض، هذا بلاء أم ليس بلاء؟ ليس له الاعتراض على الله، وفي الواقع أنبياء الله لا يعترضون على الله تبارك وتعالى. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء خرجوا إلى الناس بالخير، بالهدى، بالنور المبين، دعوا الناس إلى ما فيه فلاحهم وفوزهم ونجاحهم. أليس في الأنبياء من قتل؟ أليس في الأنبياء من ضرب؟ أليس في الأنبياء من سخروا منه؟ أليس في الأنبياء من دميت قدماه وكسرت رباعيته من أسنانه؟ بلى. نبي الله نوح عليه السلام ظل في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعوهم إلى الله تعالى ليل نهار. لما أمره الله أن يصنع الفلك، السفينة، في بلاد العراق حيث لا يوجد بحر، هذا قبل الطوفان، صار قومه الكافرون إذا مروا به يسخرون منه ويستهزئون به، ثم مرة ضربوه صلى الله عليه وسلم حتى أغمي عليه. ماذا كان يقدم لهم ويأمرهم؟ الخير، يأمرهم بالخير، ومع ذلك ضربوه حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. والكلام عن نبي الله نوح، ومع ذلك صبر، ما اعترض على الله تعالى، صبر ولم يعترض على الله تبارك وتعالى. كذلك نبي الله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أرادوا قتله فحماه الله تعالى منهم. روى النسائي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم جمع الحواريين الذين آمنوا به وهم تلامذته، كانوا 12 تلميذ، وقال لهم إن منكم من سيكفر بعدي، من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة. فقام أصغرهم سنا، قال أنا هو. فأعاد عيسى بن مريم السؤال ثانية، من منكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة؟ فقام أصغرهم سنا، قال أنا هو. فأعاد عيسى بن مريم السؤال ثالثة فقال هذا الذي هو أصغرهم سنا أنا هو. فقال له عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم أنت هو. ألقى الله عليه شبه عيسى، ألقى الله عليه شبه عيسى، وخرج عيسى من روزنة في جدران البيت، رفعه الله إلى السماء إلى محل كرامته. فلما جاء في طلب المسيح وجدوا تلميذه الذي آمن به ألقى الله عليه شبهه، أخذوه وقتلوه وصلبوه. لكن لم يثبت في التاريخ أنه يهوذا الأسخريوطي، لم يثبت في التاريخ أن اسمه يهوذا الأسخريوطي، إنما بعض المؤرخين ذكروا أن اسمه يهوذا الأسخريوطي، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم هذا الذي كان في عداد الحواريين الذين آمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم. ثم هذا أليس من الشدائد التي نزلت بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فإذا الأنبياء كانوا من أهل البلاء، صبروا، لم يعترضوا على الله تبارك وتعالى، مع علو منزلتهم نزل البلاء بهم. فما كان حالهم؟ الصبر، التسليم لله تعالى، كان حالهم الصبر والتسليم لله تعالى والرضا بقضاء الله عز وجل. فعلام يجب أن نكون عند الشدائد والبلايا والمصائب والنكبات أن نكون على الرضا بقضاء الله تعالى، على التسليم بقضاء الله تعالى، أن نكون راضين لا أن نكون متسخطين على الله عز وجل. عدم الاعتراض على الله واجب، والاعتراض على الله كفر. لذلك الراسخون في العلم الذين عرفوا طعم الإيمان يعرفون أن المؤمن إن اعترض على الله خرج من الإيمان. وهذا ما حصل من إبليس لما كان مسلما مع الملائكة في الجنة. أمر الملائكة وإبليس كان معهم بالسجود لآدم سجود تحية واحترام، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى، لم يكن من الساجدين، رفض السجود لآدم، طرده الله من الجنة لكفره، طرده الله من الجنة لكفره. ثم قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح هو عبارة عن جرم علوي، كيف أن السماء من الأجرام العلوية من المخلوقات العلوية، اللوح أيضا جرم علوي. أما الأرض، الأرض السابعة، الأرض السادسة من الأجرام السفلية. فإذا اللوح والقلم من الأجرام العلوية، العرش والبيت المعمور من الأجرام العلوية. اللوح هو عبارة عن جرم علوي، قيل هو تحت العرش وقيل فوق العرش. الجنة سقفها العرش، فعلى قول اللوح تحت العرش وعلى قول اللوح فوق العرش. وأما القلم فهو جرم علوي خلق قبل اللوح. فإذا الله خلق الماء ثم العرش ثم القلم، الرابع خلق الله اللوح المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يكتب عليه كل ما يجري في هذه الدنيا، كل شيء بيصير في هذه الدنيا مكتوب في اللوح المحفوظ. وقد يطلع الله من يشاء من عباده المكرمين على بعض ما في اللوح المحفوظ من باب التكريم، يطلع بعض أوليائه ومن شاء من عباده المكرمين. فأمر الله القلم أن يجري على اللوح، فجرى القلم بأمر الله تعالى، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. كل ما يكون في هذا العالم إلى يوم القيامة كتب في اللوح المحفوظ. الله تبارك وتعالى أمر القلم أن يكتب كل ما يحصل إلى نهاية الدنيا، لأنه بيوم القيامة تنتهي الدنيا، ويوم القيامة بعد الحياة الدنيا ثم اليوم الآخر. يبدأ يوم يستقر أهل الجنة في الجنة ويستقر أهل النار في النار، واليوم الآخر لا نهاية له. فالله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين في هذه الآية اللوح المحفوظ، رابع المخلوقات بالترتيب اللوح المحفوظ. ليس على اللوح المحفوظ كل ما يجري في الجنة والنار إلى ما لا نهاية، لأن اللوح المحفوظ له نهاية. علم الله غير متناهٍ، فلا نقول اللهم صل على محمد عدد ما وسعه علم الله. لا يقال عدد ما وسعه علم الله. علم الله غير متناه، فلا يقال عدد ما وسعه علم الله، ولا يقال الله فرغ علمه على اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مخلوق وعلم الله أزلي أبدي. فالمكتوب في اللوح المحفوظ شيء متناه له نهاية. اللوح المحفوظ ليس فيه تفاصيل ما يقع في الآخرة. مساحة اللوح المحفوظ كمسيرة 500 عام. نحن إن نظرنا إلى أعماق البحار نجد ما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، وبعد لم نطلع على شيء في العالم العلوي. ما بين السماء والسماء مسافة 500 عام، ما بين كل سماء وسماء. قال رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا سيموت شنقا، لا يستطيع أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على أن ينقذوه من الشنق ويخلصوه من الموت شنقا، لا يستطيعون أن يغيروا ما كتب في اللوح المحفوظ. لا يستطيعون أن يغيروا مشيئة الله تبارك وتعالى. فالعقاقير الأدوية والأسباب لا تغير مشيئة الله تعالى. ومن كتب عليه أن يموت في مرض كذا، فمهما عالجه الأطباء ومهما استعمل الوقاية والدراية، ما كتب لابد أن يلقى ما كتب له، لابد أن يلقاه. إن لم يشأ الله له أن يتأذى لا يتأذى. هذا إبراهيم عليه السلام رماه النمرود في نار عظيمة فلم يحترق إبراهيم ولا ثيابه. ما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي أن القلم الجرم النوراني قد فرغ من كتابة ذلك. شو حيحصل إن كتب وانتهى؟ هذا معنى قد فرغ من كتابة ذلك. وهناك أقلام أخرى غير ذلك القلم الذي هو الجرم العلوي، هذه الأقلام تستنسخ بها الملائكة من اللوح المحفوظ. في المعراج عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة. هذه الأقلام التي يكتب بها الملائكة، هذه الأقلام غير القلم الأعلى. الله تعالى أمرهم أن ينقلوا، يستنسخوا من اللوح المحفوظ في صحفهم مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا معنى أنه سمع صريف أقلام الملائكة. وذلك المراد بحديث مسلم، الإمام مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال عن المعراج: حتى وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام الملائكة. قال الطحاوي: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يشمله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. بجاه عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين، وبسر سورة الفاتحة.
1: كنا إذن مع هذه المحاضرة الجامعة النافعة التي ألقاها على مسامعنا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه، وكانت تحت عنوان السعيد من سعد بقضاء الله.

الله. ما تقول الله، قول الله. هاي أحلى كلمة ممكن تطلع على لسانك، أحلى كلمة موجودة بكل اللغات بالدنيا، أحلى كلمة على الإطلاق، كلمة لفظ الجلالة الله. ليه كل الكلمات لما بدك تقولها بتقولها وبدير بالك على الأكسنت أنت وعم تحكي، وخاصة لما بدك تحكي لغات تانية وبدك تراعي أحيانا أسلوب بالكلام، لما بدك تجي على هيدي الكلمة بدك تاكل منها. أحلى كلمة، أحلى كلمة، أحلى كلمة. وما تستحي أنه إذا بدك تقول عبد الله، إذا بدك تقول الحمد لله، عادي جدا. ليه بدك تستحي؟ تستحي من أحلى كلمة، بتستحي أنت وعم بتقول اسم رب العالمين اللي عطاك وأنعم عليك وأكرمك. تسحب أمك، تسحب أبوك، هل تسحي بقائدك النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أكيد ما بتسحي فيهن. الله تبارك وتعالى هو أحب موجود إلى قلوبنا، أعظم موجود هو الله تبارك وتعالى. واسم لفظ الجلالة الله أحلى اسم وأجمل كلمة. لذلك دير بالك، هيدا شيء حلو كتير أنك أنت تقول الله، ماشي بتسحي منه، شيء بتشوف حالك فيه، شيء بتفتخر، شيء جميل جدا. فتحريف لفظ الجلالة نص عدد من العلماء منهم الإمام الشيخ محمد الحامد وغيره على تحريف لفظ الجلالة. هيدا تحريف من التحريفات، في تحريفات أخرى مثل مثلا الله، قول الله بحذف الألف بين اللام والهاء، نص على حرمة ذلك الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ الإمام سيبويه. كمان من تحريف لفظ الجلالة اللي بيعملوا البعض أحيانا بمجالس الذكر، هي مجالس الذكر أكيد جميلة وحلوة، هي حلقات الذكر، تلاوة القرآن، تكبير، لا شك إنها رائعة جدا، لكن ما يتخللها تحريف. بيكونوا أولا بلشوا بذكر لفظ الجلالة الله الله الله، مع شوية سرعة بصيروا عم يحرفوا لفظ الجلالة ويحذفوا الألف، بصيروا عم يقولوا الله الله الله الله الله، وآخر شيء بيوصلوا لأنه يقولوا آه آه. منه من أسماء الله؟ لا ورد بالقرآن، لا ورد بالحديث. الفقهاء عدوا كلمة آه من مبطلات الصلاة، يعني الواحد إذا تعمد يقول آه، تعمد يقولها لهيدي الكلمة آه بالصلاة، بكون بطلت صلاته. أسماء رب العالمين ذكر لا تبطل الصلاة، فكيف بده يكون اسم من أسماء الله مبطل للصلاة؟ لذلك ندير بالنا أنه ما نحرف لفظ الجلالة لا بالدعاء ولا بحكينا العادي، حتى لو عم نحكي عمية، حتى لو عم نحكي عمية، في كتير أمور بتكون عم نحكيها بالعمية لما بدنا نوصل لهذه الكلمة، مثل ما عم بعمل نقول لفظ الجلالة الله بكل احترام. عظم لفظ الجلالة الله.

0: حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لثلاثة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
1: من بيت لبيت بتسافر لحكاية،
0: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش كل حدا عم يحكيها.
2: نداء المعرفة معكم دائما بالجديد والمفيد.
3: هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الشباب هم حياة المجتمع وهم أساسه وهم الفئة العاملة فيه وهم الذين ينقلون حال المجتمع من الحسن إلى القبيح أو من القبيح إلى الحسن في الغالب، ولأن الشباب هم العنصر الغالب والرابط بين الفئات المجتمعية. الشباب هم الوسط بين الأطفال والشيوخ، بين الصغار والكبار. قد جعل الله القوة في الشباب على خلاف الكبر وعلى خلاف شدة الصغر، فالصغير ابن سنة وسنتين وثلاثة وخمسة ضعيف، لا يقوى على أداء أموره إلا القليل منها وشيئا فشيئا، لا يقدر على البيع والشراء وجلب المال وكسب الرزق، إنما ييسر له ذلك بالأسباب من غير سعي منه. وكذا من كان كبيرا في السن غالبا فإنه قد وهن عظمه ورق وضعف بدنه وأكلت بدنه غالبا الأمراض. إذن الشباب كأنهم هم المسؤولين عن نقل الأمة من حال الحسن إلى القبيح أو العكس. فكانت هذه الفئة من الناس محط اهتمام الجميع، يعني الدعاة إلى الخير يهتمون بالشباب، والدعاة إلى الشرور يهتمون أيضا بالشباب. وقد صرنا في زمان قد فتح للشباب كل باب يسعى من خلاله لإبعاد هؤلاء الشباب عن دينهم، ولإبعادهم عن عقيدتهم، ولإبعادهم عن الخير الذي في الدين. كلامي إذن اليوم موجه للشباب ولآبائهم، كيف أتعامل معه بما يرضي الله والرسول وبما يجذبه إلى الدين، وكيف إن كنت شابا كيف أفكر ومن أين أنطلق وكيف أرتب أولوياتي واهتماماتي، وكيف أقدم الحسن وأبتعد عن القبيح. الآن صرنا نسمع الشباب يقول: أنا لا أحب أن يفكر أحد عني. يقول: أنا عندي عقل، أنا أدبر نفسي، أنا أعرف الصواب وأنا أعرف الخطأ. هذا كلام كثير من الشباب، ولو كان هذا الشاب صغيرا نوعا ما يقول مثل هذه الكلمات، يكون عمره 18 سنة، 20 سنة، 16 عاما أحيانا، يقول: أنا أفكر، أنا أرى، أنا أنظر، أنا أقرر، لا أحد أريد أن يفكر عني. أولا نريد أن ننبه إلى أمر: القرآن لم ينهى الإنسان عن التفكير. لربما البعض يظن أن الدين يمنعك من مطلق التفكير، الدين يمنعك من الاعتراض على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الدين لا يمنعك من التفكير ومن العمل العقلي الذي تتوصل به إلى إثبات
صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات كل مسألة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ويقول: وهديناه النجدين. وأنت الذي يختار طريقه، ولكن الشرع لم يعطك الحرية لاعتقاد غير الإسلام، لاعتقاد ما يعارض الدين، لأنك مأمور أن تتبع دين الله وأن تثبت عليه. لست حرا في ذلك فتعتقد ما تشاء وتعترض على ما تشاء، لأنه ينبغي أن نرجع أنا وياك أيها الشاب إلى العقل الذي تتكلم عنه. أنت تقول: لا أحد يفكر عني وأنا أفكر عن نفسي. هذا العقل يثبت لنا أن من جاء بالمعجزات حقه أن يصدق لا أن يكذب. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزات الباهرات: شق له القمر، نبع الماء من بين أصابعه، وجاء بالقرآن المعجزة المستمرة، المعجزة العظمى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مستمرة إلى أيامنا. نسمع ما يتلى ونجد ما فيه من بلاغة وفصاحة وأخبار وصدق الأخبار. إذن حقي أن أصدق هذا القرآن، حقنا أن نصدقه، ولا ينبغي أن نكذب مسألة جاءت فيه، ولا أمرا جاء فيه، ولا خبرا جاء فيه. حقنا أن نصدق هذا القرآن. إذن تستعمل عقلك لا في التشكيك في دين الإسلام، ولا في التشكيك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقل يثبت أنه صادق فيما يبلغ عن ربه. العقل يثبت وجود الخالق، والعقل أيضا يثبت أن من جاء بمثل ما جاء به محمد يصدق ولا يكذب. وإن كذب محمد صلى الله عليه وسلم فمن كذبه أهمل قيمة البرهان العقلي الذي ظهر له جليا بظهور المعجزات الباهرات على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان الذي يرد ما جاء به الشرع بدعوى أنه صاحب عقل وصاحب فكر، إنما هو يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى الهوى. وتخضع أيضا لخبرة هذا الإنسان وما رآه وما سمعه من طفولته إلى حين أبدى رأيه أو أظهر هواه. فتجد أحيانا أن من عاش في بيئة مثلا فقيرة جدا، مع شدة من العيش وشظف الحياة، شدة الحياة مع اليتم وفقد الأم، تجد أنه أحيانا إذا لم يكن متعلما ولم يكن قد دخل المدارس فإنه يلجأ إلى العصابات أحيانا، ويلجأ أحيانا إلى ما يخالف شرع الله، وما يوجد في بعض هذه البيئات من البعد عن الدين والبعد عن العلوم والبعد عن المدرسة والبعد عن الجامعة. فتجد أن هذا الشاب يدور في فلك دراجة وسيارة وسيجارة أو نحو ذلك مما يسمع ويرى داخل الحي الذي يقطن فيه. وتجد أن رجلا آخر يعيش في بيئة متواضعة
ولكن أباه اعتنى بتعليمه جيدا، فتجد هواه منصرفا إلى الخروج مما هو فيه للوصول إلى مكان آخر، إلى وصول إلى طبقة أخرى، فيسعى ويصل. وتجد واحدا في بيئة مترفة فيها من البزخ وفيها من الترفيه وفيها من المال وفيها ما فيها من أشكال الحياة، مع الفراغ الواسع ومع الصحة الجيدة ومع المال، فتجد أن الشباب قد انحرف. وانحراف هؤلاء تجده أحيانا إلى المخدرات والزنا والخمور وتضييع المال في المحرمات، في القمار ونحو ذلك. فإن آراء هؤلاء الشباب من هذه الفئة أو هذه تخضع للبيئة التي عاشوا فيها أحيانا، وتخضع أحيانا للهوى الذي تربوا عليه، وتخضع أحيانا لمفكرين استمعوا لهم أو كتاب قرأوا لهم أو نقاد شاهدوهم. من أسمع وممن أتلقى؟ أنت أيها الشاب المسلم، أنت أيها الشاب، إذا أردت أن تستمع لمن يدلك على الخير ولا يدلك على الشر، لأن الفريقين متفقان أننا لا نريد الشر بل نريد الخير، اللهم إلا إذا كان يعرف الشر ويريده. إذا كنت تريد الخير ولا تعرف من أين تأخذ هذا الخير ومن أين تتلقى هذا الخير، فعندنا أناس كثر صدروا عقائدهم وصدروا أفكارهم، ومنهم من جاء من الناس من جاء بالوحي من عند الله، فمن أتبع؟ أتبع من جاء بالوحي من عند الله، لأن الله أعلم بالمصالح وهو أحكم الحاكمين. من أتبع؟ المغني أم الممثل أم الراقص أم الرسام أم الشاعر أم اللاعب أم أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر، من الذي غير مجرى التاريخ؟ من الذي أنقذ الموؤودة بعد أن كانت تدفن وهي حية؟ من الذي أثر تأثيرا بالغا بالبشرية؟

إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطلب منه أن يمشي معها فيمشي معها رسول الله. تريد أن تسمع عن معاملة الناس للأطفال كيف هي؟ أنت تسمع وترى وتشاهد من يأتي بالأطفال ويؤذيهم ويعرضهم للأخطار بالأشكال والألوان التي سمعتم عنها، ويجعلهم أداة لشهواته ورغباته وشذوذه. وتسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الأطفال بالشكل الذي ذكرناه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعامل الحيوان لمن يتكلم بما يسمى حقوق الحيوان؟ رسول الله يمسح على الجمل ويسأل عن صاحب الجمل، فيطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعه الجمل، فيقول الشاب نهبه لك يا رسول الله. يتمنع رسول الله عن شرائه، ولكنه يقول إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أنك تجيعه لا تطعمه كما ينبغي وتتعبه. يوصيه بالجمل. يوصينا رسول الله إذا ذبح أحدنا الشاة أن يريح ذبيحته وأن يسن شفرته. بدك تتعلم الأحكام والأفكار والخيارات من نم تاخدها؟ ممن أتعلم ما لا يضرني وما ينفعني؟ تعلم من رسول الله. لمن يتكلم بما يسمى حقوق الجار، اسمع شو بيقول الرسول: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. أوصى بالجار: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره بالجنب جائع وهو عالم به. يعني منه إيمانه كامل، يعني بيترتب عليه هيدا انك تاخد من طعامك وتعطي جارك، بيترتب عليه الإحسان إلى الجار. معاملة النساء للمرأة التي تريد أن تجد المعاملة الحسنة، أين هي؟ من أين نأخذ هذه المعاملة؟ كيف تعلم الذكور الذين في حياتها حسن معاملة النساء؟ تعلمي وعلميهن كيف كان الرسول مع أهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم، يعني أفضلكم، معناه من أفضلكم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، معناه الأحسن في الرجل أن يكون محسنا ذا خير للنساء في بيته. هك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان ضرابا للنساء، بل خادمه يقول: ما ضرب شيئا قط. بدك تعرف كيف تعامل أهل بيتك، تعلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يقول خادمه: لم يعب رسول الله طعاما قط. ما في مرة قال الأكل مالح، ما في مرة قال الأكل ما لذيذ، ما في مرة قال الأكل ما بيتاكل بما فيه يعني هذا الكلام الذي يكون فيه كسر خاطر، فضلا عن كونه تعيب للطعام. لا يقول ذلك رسول الله. ما قال لي أنس عمير

ما قال لي لما فعلت ولما لم تفعل. تلاقي بعض الناس ببيوتهم مين حط كذا، مين شال كذا، مين عمل كذا، مين هذه عنده ملامة في البيت. الرسول ما عاب طعاما قط وما ضرب شيئا بيده قط في البيت، لا شابا ولا امرأة، لا عبدا ولا امرأة ولا طفلا، ما ضرب امرأة بحياته، ولا ضرب طفلا ولا ضرب عبدا. بدك تتعلم الأخلاق الحسنة، تعال واستقي هذه الفضائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. منين بياخذون لهو المعلومات؟ من العلماء بتاخذون، مش بوسائل التواصل التي فيها أحيانا غير الثقات لتتعلم منهم. لا، بدك تروح عند العلماء والمشايخ الطيبين الصادقين الثقات لتاخذ منهم العلم الذي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، نتكلم النبي، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. بدك العلم تروح لعند مصدره لتاخده وتتعلم، وما تترك حالك للفراغ ولا تترك ابنك للفراغ، لأنه بالفراغ بيتعلم من غير الصالحين ما لا ينفعه وما يضره. بيفتح على وسائل التواصل بيطلع له حدا بيصير يتعلم منه شو عم بيقول، تلاقي ابنك صار عم يحكي مثل هيدا من دون ما تشعر، من دون ما تشعر ومن دون ما تحس ابنك تأثر بمن شاهده وتابعه. طب شو بعمل بفترة 7 سنين ل14 سنة؟ إذا اللي عم يسمعني هلأ امرأة أو رجل، هذه فترة التربية وفترة التأديب. شو يعني تأديب؟ لربما البعض يظن معناتها أنه نضربه، عم قول تأديب، والتأديب لا يشترط أن يكون كذلك. بتأدبه بأنك تعلمه، أنك تقول له هذا صح وهذا غلط وتبين له ليش، ليش هذا صح وليش هذا غلط. أنك ما تتركه للهاتف ولوسائل التواصل، بل أنك أنت تعطيه ما تريد من الفوائد ومن الأشياء المطلوبة فتعلمه إياها. من بعد 14 سنة تحسن صحبته فتعلمه بهذه الصحبة ما ينبغي أن يكتسبه من وجوه الخير وما ينبغي أن ينصرف عنه من وجوه الشر. لربما واحد يقول أنا بعطيه مصاري، بترك له الحرية وبخليه يعمل اللي بده إياه. للأسف هذا كلام موجود، ولكن هذا الكلام يعرض الشباب أحياناً للفساد، يعرضه لما ذكر إن الشباب والفراغ والجده، فراغ قوي وشباب، والجده المال، مفسدة للمرء أي مفسدة. أنت بتكون عم تخرب ابنك بأنك تعطيه بعمر 18 و19 و20 كل هذه الأمور من غير ضابط شرعي. بالماضي كانت الفتاة تتلحف بالحياء، الأمر اليوم اختلف. كانت المساجد تمتلئ بالطلاب والحفظة، والأمر اليوم اختلف. كان الشاب يستتر من المعصية، والآن الأمر اختلف. الآن صرنا بزمن يتكلم فيه البعض بالرأي والهوى، وأحيانا يتكلم هؤلاء الشباب
بأمور مرتبطة بالدين بالهوى والرأي. هون الخطورة، خطورة كبيرة. هون ليست الخطورة منحصرة بهذا الأمر، ولكن هذا وجه من وجوه الخطر الكبير. يتركون الآيات المحكمة الواضحة في القرآن ويأتون إلى آية في فهمها حاجة إلى النظر في كلام العلماء وتأويلاتها وتفسيرها، لا يظهر المراد منها بوضوح لكل من يسمع إلا بعد البحث أو السؤال. فيتأول البعض آية وردت هنا لإباحة محرم متفق على تحريمه، أو لتحريم حلال متفق على حله، فهم بيروح إلى التطرف. البعض بيروح إلى التطرف والبعض بيروح إلى الانحلال. ليش؟ لأن الطرفين جاءا وادعيا علم الدين على خلاف ما عليه الأمة، فهذا ادعى فهما خاصا وهذا ادعى فهما خاصا، ففريق انحل وفريق اتطرف. فتجد أن البعض يقول قال تعالى عن الخمر فهل أنتم منتهون، إذن يعني نحن إذا بدنا ننتهي فينا، وإذا ما بدنا كمان يعني فينا نعمل اللي بدنا إياه، فنحن فينا أن نشرب خمر. ويترك كل الآيات التي فيها أن الخمر فيه إثم كبير، وأن الله سبحانه وتعالى ذكره في الأشياء التي أعقبها بعد ذلك بأنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهي أمر للنهي. وطرف الآخر من الناس اللي تأولوا بعض الآيات فتطرفوا، فذهبوا مثلا إلى تكفير الناس جملة كبعض المتطرفين، بعض الجماعات فسروا آيات تفسيرا خاطئا فاسدا باطلا، فكفروا كل الناس الذين لم يحكموا بالحكم الذي يرونه هم. لما نترك المحكم الواضح ونذهب إلى تفسير مصطنع مخترع مفترا لآية متشابهة نستطيع أن نردها إلى المحكمة فيظهر المعنى منها؟ لما نذهب فنتأول آية للقول بأن الصلوات ثلاثة وليست خمسة، وهو معروف بين المسلمين أنها خمسة؟ يأتي واحد يقول الصلاة ليست المعهودة، الصلاة معناها في الشرع معناها الدعاء فقط، الله قال واركعوا مع الراكعين. لما نبيح النظر المحرم ونبيح كذا ونبيح كذا بدعوى أن آية وردت في أمر فتأولها هذا الإنسان تأولا فاسدا وترك كل النصوص التي توضح أن المراد تحريم النظر المحرم وتحريم ما حرم الشرع؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. إذن في عنا محرمات ينبغي أن نجتنبها. هذا الشرع يا أحبابنا أيها الشباب، تمسكوا بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الآباء، ليكن همكم قبل الطعام والشراب، قبل اللباس والكسوة، قبل التليفون والآيباد والمكيف والتي في، وقبل التوسع باللذائذ، وقبل كزدورة النهار الأحد، الهم يكون
كيف ربي أولاد على خط النبي صلى الله عليه وسلم. أكل بعد ذلك ما أكل، نام بعد ذلك حيث نام، لبس بعد ذلك ما لبس، فاخر الثياب أو رديئها، لكن احفظ له عقيدته، احفظ دينه من الفساد، احفظ إسلامه من الهوى والتشتت والآراء الردية والأفكار الضالة والعقائد المنحرفة والتأويلات الفاسدة وإعمال الهوى في النصوص وفي الآيات والقرآن والأحاديث، بل العودة إلى الفقهاء والمشايخ والعلماء الذين تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ليستقي هذا الفتى أو هذه الفتاة علومهم منهم، لا من وسائل التواصل التي فيها الفاسد وفيها المنيح، والفاسد أكثر من المنيح. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وجميع المسلمين من مثل هذه الأمور الهدامة، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أمتنا، وأن يرفع البلاء، وأن يعافي بلدنا من كل شر ومن كل هم ومن كل كرب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل ها ها فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين. أما بعد، فإن الإسلام قد جاء بالعدل وأنصف المرأة والرجل على مر التاريخ، فلم يظلم المرأة كما يدعي البعض، بل حفظ كرامتها وعزتها وعفتها، وجعلها مصونة من أن يعبث بها ظلام الرجال أو أن يضيع حقها، سواء كانت أختا أو زوجة أو أما. وجعل الإسلام لكل من الزوجين حقا على الآخر، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. معناه للنساء على الرجال من الحقوق والواجبات، وكذلك للرجال على النساء من الحقوق والواجبات بالمعروف الذي شرعه الله عز وجل. فالرجل هو وحده المكلف شرعا بجميع النفقات من مطعم وملبس ومسكن، حتى لو كانت الزوجة تملك المال الكثير لا تكلف أن تنفق على البيت درهما واحدا، لأن الله تعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقد أوجب الإسلام حقوقا للزوجة على زوجها، لو عمل الناس بها لاستقرت الإلفة بين الزوجين. فمن حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليها وعلى أولادها الذين دون البلوغ، نفقة من حلال لا إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والنفقة لا تكون بالطعام والشراب فقط، بل هي تشمل المسكن والملبس أيضا. ونهى عليه الصلاة والسلام عن الضرب بغير حق، ولا سيما على الوجه، وكذلك نهى عن التقبيح، وهو أن يسمعها كلاما قبيحا محرما كالشتم واللعن أو لعن الوالدين والأهل، ولا يقل لها قبحك الله أو غير ذلك من ألفاظ الإيذاء والسب. وكذلك فيه بيان أنه إذا غضب عليها وهجرها لأمر ما، فينبغي أن يكون الهجر داخل البيت ولا يتعدى حدوده. ومن حقها على زوجها أن لا يمنعها ما لها الذي تمتلكه، فالمرأة لها الحق بما يوافق الشرع في التصرف بأموالها التي اكتسبتها، سواء بجهدها أو ورثتها عن قريب لها، أو كان زوجها ملكها إياه كالمهر الشرعي الذي هو حق لها. فلا يجوز أن يتصرف الزوج بمال زوجته الخاص إلا عن طيب نفس منها. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع نفقة من يقوت. رواه أبو داود، أي إن لم يكن له ذنب غير أنه أضاع عمدا نفقة أهله لكفاه هذا الإثم خزيا يوم القيامة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام

قالت ما رؤي يوما عبوسا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدره العالي كان يلاطف نساءه ويعاشرهن بالمعروف. وأما حقوق الزوج على زوجته فله عليها أن تطيعه فيما أمر الله، ولا سيما فيما يتعلق بها من الاستمتاع، فليس لها أن تمنعه نفسها بغير عذر شرعي، بل عليها معصية كبيرة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه البخاري والنسائي. ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعا ونفلا إلا بإذنه إن كان حاضرا عندها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم. ومن حق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا لضرورة تبيح لها الخروج دون إذنه. ومن حقه عليها أن تتزين له وتتجمل له بالثياب إذا طلب منها، وعليها أن تمتنع عن كل شيء يعكر عليه الاستمتاع كالروائح الكريهة. ففي الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها بما يكره. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. رواه الحاكم. وكذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من أن تكفر العشير، أي تنكر فضل الزوج عليها. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فيقول لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وورد في حث المرأة على طاعة زوجها وإرضائه فيما لا معصية فيه: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وورد أيضا في التخويف من أن تسخطه بلا حق أحاديث، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. وقد قال أحد العلماء ناصحا تلميذاته اللواتي يتعلمن عنده: كوني لينة بيد زوجك، أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك، حق الزوج عند الله عظيم، خالفي نفسك بالتواضع معه. اللهم ارزقنا التواضع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 53 من سورة الفرقان إلى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحيانا إلى أسفل من الأذنين، وأحيانا يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضا في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أرى مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة، الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر، تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح، من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك، فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه. إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات.

0: المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه، فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه لما سأله: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أن تصل من قطعك، فمعناه أن الرحم لها حق الصلة، والصلة الكاملة للرحم هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، أي يزور من لا يزوره من أرحامه كما يزور الذين يزورونه. لا يقول: هذا رحمي لا يصلني فأنا لا أصله، بل يصله، فلا يقابل قطيعته بالقطيعة، بل يقابل القطيعة بالصلة. ثم صلة